كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من كتاب الله الكريم ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم

يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى

كنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض.

طويلا مديدا. ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك، انقارا ورزقا دارا وعملا

0: تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ إبراهيم
1: الرحيم. ياسين.

غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد

إنكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم

بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون

طلعها كأنه رؤوس الشياطين.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر تلا علينا آيات من الذكر الحكيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن ربيعا للقلوب ونورا للصدور، والصلاة والسلام على معلم البشرية الخير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في إشراقة جديدة من برنامجكم الإذاعي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الآباء، أيتها الأمهات، إن أعظم مرحلة زمنية يمر بها الإنسان هي مرحلة الطفولة. فيها تكون الذاكرة خالية نقية، والقلب كالصفحة البيضاء، والوقت متسعا مباركا قبل أن تزدحم به مشاغل الحياة. ولذلك قالت العرب قديما في حكمتها الخالدة: التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. وهل هناك نقش أعظم واستثمار لوقت الطفل أثمن من أن ننقش في صدره كلام الله رب العالمين؟ إن الشاب الذي ينشأ على حفظ القرآن الكريم تتفتح مداركه ويتسع عقله وتنزل البركة في وقته كله، فيكون لدينه حافظا ولوطنه بانيا ونافعا. لقد كانت عمان ولا تزال مهدا للقرآن وأهله. وإذا كنا قد تحدثنا في الحلقات الماضية عن علماء الفقه، فإن لنا اليوم وقفة إجلال مع نماذج استثمرت أعمارها في علوم القرآن وتجويده وقراءاته. دعونا نعود بالزمن إلى القرن الخامس الهجري لنقف أمام شخصية عمانية فذة أفنت وقتها وعمرها في خدمة كتاب الله. إنه الإمام المقرئ أبو محمد الحسن بن علي بن سعيد العماني. هذا العالم الجليل لم يضيع ساعات شبابه، بل انكب على حفظ القرآن وإتقان علومه حتى صار حجة في علوم التجويد. لقد استثمر الإمام العماني أوقاته كلها، فألف لنا سفره العظيم الكتاب الأوسط في علم القراءات، والمعروف أيضا بالقراءات الثماني للقرآن الكريم. كيف استطاع هذا العالم أن يحيط بدقائق مخارج الحروف وأن يضبط قراءات القرآن بهذه الدقة في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا موجودة؟ السر أحبتي يكمن في البداية المبتكرة، حين حفظ القرآن طفلا فحفظه القرآن عالما، وبارك الله له في عمره ليصبح مفخرة للمكتبة الإسلامية والعمانية على حد سواء. ولأن شجرة العلم في عمان طيبة أصولها ثابتة فروعها، فإنها لا تزال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وإذا بحثنا عن نموذج معاصر نرى فيه ثمرة استغلال وقت الطفولة في حفظ القرآن، فإننا لا نتجاوز قامة سامقة نعيش معها اليوم. ذلكم هو سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، الذي نشأ في بيئة علمية لم يقضي وقته فيما لا ينفع، بل حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة جدا، فنقشت آياته في صدره وتشرب معانيه. ولأن من استثمر بدايته في القرآن كانت نهايته الإشراق والبركة، فقد أثمر هذا الحفظ المبكر عن عقلية موسوعية مذهلة. وتأملوا معي ما أنتجه وقت سماحته كتابه العظيم جواهر التفسير، أنوار من بيان التنزيل، الذي صاغ فيه درر القرآن وبلاغته بعد أن ملك زمام الوقت والعلم. إن هؤلاء العلماء يا أحبتي هم رسالة حية لكل أب وأم. استثمروا في أبنائكم، فالقرآن لا يزاحم شيئا في صدر الطفل إلا باركة، ولا يأخذ من وقت دراسته شيئا إلا وزاده فهما وذكاء واتساعا. ونحن نعيش اليوم في عصر تتخاطف فيه الشاشات الذكية والألعاب الإلكترونية أوقات أبنائنا، صار لزاما علينا أن نقف وقفة حازمة لحماية هذا الجيل من أن يضيع هباء. فرؤية عمان تنطلق من ركيزة أساسية هي بناء الإنسان والمجتمع، مركزة على تعزيز المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية. وكما يؤكد المفكرون اليوم أن بناء الإنسان العماني المبدع العارف بعصره لا يتم إلا بربطه بثوابته التي عرفت في هذا الوطن. وهل هناك ثابت أعظم من كتاب الله؟ أيها الآباء، إن تشجيعكم لأبنائكم للانخراط في حلق تحفيظ القرآن الكريم ومدارس التجويد في مساجد عمان ومراكزها الصيفية هو تطبيق عملي لهذه الرؤية الوطنية. أنتم بذلك لا تحفظون أوقاتهم فقط، بل تبنون شخصيات متزنة لا تهزمها المتغيرات، يتحلون بأخلاق القرآن التي امتدحها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل عمان فقال: لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. هذه الشهادة النبوية هي ثمرة مجتمع تربى على الأخلاق السامية، والتربية على القرآن الكريم هي أسمى تربية. أيها المستمع الكريم، املأ فراغ ابنك بالآيات قبل أن يملأ الفراغ قلبه بملهيات الأمور، وتذكر أن الوقت الذي تعلم فيه ولدك حرفا من كتاب الله هو استثمار يمتد أجره لك بعد انقطاع عملك في حياتك. في الحلقة القادمة بإذن الله سنتعمق أكثر لنجيب على سؤال علمي هام: كيف يرتفع ذكاء الحافظ؟ لنكتشف الأثر المذهل للقرآن في تنمية المهارات الذهنية واستغلال الوقت. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الوقت، الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
4: نبقى الآن وإياكم مع آيات من ذكر الله الحكيم يتلوها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
5: أعوذ بالله من الشيطان.

يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر.

إنه يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون.

إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من

0: صدق الله العظيم.
1: كنتم مع آيات من كتاب الله تلاها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، ظلال العناية بالطفولة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد ما سرى نور الصباح في عروق الحياة، فسلكت نفوس مسالك النجاح والنجاة. جاءت رسالة هذا الدين الحنيف رحمة شاملة، ظلال عناية ممن خلق الإنسان، تعنى بهذا المخلوق المكرم وتحوطه برعاية في جميع مراحله. ومن يتأمل مراشده الوضاءة فإنه واجد أن الطفولة في صميم عنايته ومكمن رعايته، فالأطفال في منظوره زينة وأمانة عظيمة، هم غراس المستقبل وموضع الرحمة وحسن التربية. كما يتجلى له كيف أن الإسلام سبق تلك الدعوات في هذا الزمان الحافلة بتقارير حقوق الطفل ووجوب رحمته وصيانة كرامته ومنع إيذائه واستغلاله. فالإسلام ينهى عن كافة أشكال الظلم والعنف والقسوة، ويحرم الاعتداء على الطفل بكافة أنواع الاعتداء النفسية والجسدية والمعنوية، جاعلا الرحمة بالصغار من علامات كمال الإيمان. فليس منا من لم يرحم صغيرنا، كما جاء في الهدي النبوي الشريف. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرحم الناس بالأطفال، يحملهم ويلاطفهم ويخفف صلاته رحمة بهم، ويمنحهم أجمل مشاعر الأمان والاهتمام. هكذا هي مراشد ديننا الحنيف، قد حازت قصبات السبق في إيلاء العناية بحقوق الطفل قبل ولادته وبعدها، فدعا إلى حسن اختيار الوالدين، وأوجب النفقة والرعاية، وأكد أهمية التعليم والتوجيه والتربية الحسنة، ومنع استغلال الأطفال فيما يشق عليهم من الأعمال أو ما يجعلهم في مواطن إهانة واحتقار أو مخاطر. الطفولة في رحاب الإسلام ليست مرحلة هامشية، إنما هي مرحلة بناء لهذه النفس روحا وعقلا وجسدا، مرحلة صقل للشخصية وتحصينها وإعدادها لمستقبلها ومجتمعها وأمتها. وها هي الأصوات العالمية اليوم ترتفع مطالبة بحماية الأطفال وصون حقوقهم ومنع استغلالهم، بينما نشعر نحن باعتزاز بأن شريعتنا الغراء أكدت هذه المبادئ منذ قرون طويلة وفق منظومة متكاملة من قيم وواجبات وآداب. هذا السبق الرباني يتجلى نقاء حين يقاس بدعوات أولئك الذين يتشدقون بالإنسانية مدعين حماية المستضعفين، بينما واقعهم يكشف سوءة ازدواجية معاييرهم ويفضح زيف شعاراتهم المتساقطة عند مطامعهم ومصالحهم. فهم صم بكم عمي عما يجري من ممارسات بشعة وقسوة واستغلال وقتل وتهجير، مما ينتهجه الاحتلال الغاشم على الأرض المقدسة، ويبدو العالم بين متواطئ وعاجز، تباين فاضح وأوهام تباع وكيل بمكيالين. أما هدايات هذا الدين فهي قائمة على عدل الله. لك الحمد، لك الحمد والشكر والفضل، أيا رب يا بر يا عدل، لك الحمد أكرمتنا منهجا هو اللطف والرفق والظل، فمن لاذ نال الرضا في هنا يجلله النائل الجزل. فهي بنا لله ربنا، فهو تعالى العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة، ويجعل كرامة الإنسان أمرا لا مساومة فيه وغير قابلة للتجزئة.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: وعدنا المستمعين والمستمعات وأنتما معهم أن نقف وقفات حول الآية التي تحمل الرقم 18 والمئة من آيات سورة البقرة.
3: فما رأيك لو تتلو علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إنها آية جليلة تبين بجلاء اشتراك الضالين المضلين في ضلالاتهم وتشابه أهوائهم نظرا لتشابه قلوبهم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: عودا على بدء،
1: ما ذلك يا داود؟
2: ما الذي دعا النصارى أن يقولوا المسيح ابن الله، وما الذي دعا اليهود أن يقولوا عزير ابن الله؟
1: يا سبحان الله، إنه سؤال وجيه يتصل بالآيات السابقة، وخصوصا بقوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا. دعاهم إلى ذلك سوء فهمهم للعبارات الموجودة في كتبهم، فسوء الفهم والجهالة بالتعابير والتراكيب يوقع الإنسان في هوة الضلال، فقد وجدوا في كتبهم ما يشير إلى أن الله أب للبشرية، بمعنى أنه سبحانه وتعالى يفيض البركات عليهم ويرحمهم، ولعل ذلك اللفظ وضع قصدا من أحبارهم ورهبانهم الذين كتبوا التوراة وكتبوا الإنجيل.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: سألك أخي داود عن النصارى وعن اليهود، وأنا أسألك أيضا عن المشركين، فما الذي دعا المشركين إلى قولهم أن الملائكة بنات الله؟
1: قالوا إن الملائكة بنات الله اتباعا لقادتهم الضالين المضلين الذين وضعوا لهم الافتراءات وجرؤوهم على ذلك ووضعوا الشبه في قلوبهم، فجهلة العرب تبع لقادتهم الجهلة، أما النصارى واليهود فهم أهل كتاب وأهل علم، ولكنهم ساءوا الفهم في العبارات وجعلوا ذلك عقيدة، فاتخذوا من ذلك دليلا أو زعموا أن الله سبحانه وتعالى له ولد، تعالى الله عن ذلك. أما العرب فجهلة لا علم لديهم قبل الإسلام، لأن الله يقول: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير لعلهم يهتدون، وإنما قادتهم والضلال منهم هم الذين روجوا لهم هذه المقولة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما رأيك أن نستخرج الأحكام التجويدية من الآية التي تلوتها؟
1: تقصد الآية التي تحمل الرقم 18 بعد 100؟
2: نعم يا أستاذنا،
1: كذلك إن شاء الله. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم.
0: هنا إخفاء يا أستاذنا.
1: نعم، أخفي نون في من قبل القاف، والقاف من أحرف الإخفاء. كذلك قال الذين من قبلهم.
2: قلقلة جاءت هنا يا أستاذنا.
1: قلقلة الباء إذ هي ساكنة. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات، قد بينا.
0: وهنا قلقلة أيضا يا أستاذنا.
1: وهنا للدال، نعم، قلقلة الدال في قد بينا، قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
2: جاء الإدغام هنا يا أستاذنا.
1: أدغم التنوين من قوم في ياء يوقنون، وكان الإدغام بغنة، نعم، لقوم يوقنون.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: هل لا تخبرنا الآن عن سر اتصال هذه الآية بما قبلها؟
1: هذه الآية هي حلقة في تلك السلسلة المتواصلة الموضحة لضلالات المنحرفين في العقائد، والانحراف في العقائد لا يوازيه انحراف، ولذلك كان القرآن الكريم جله موجه إلى أولئك الذين اعتقدوا العقائد الضالة، بدءا من عبادة الأوثان، نسبة الأشياء التي لا تليق إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه حلقة في تلك السلسلة المتواصلة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما رأيك أن نعرب الجملة الأولى من هذه الآية؟
1: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. جميل، الواو نقول عنها
0: عاطفة ما بعدها على ما قبلها.
1: نعم، والجملة التي عطفتها هي الجملة المصدرة بالفعل الماضي قال الذين لا يعلمون، وهي معطوفة على قوله تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا اتخذ الله ولدا، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. قال
2: فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا،
1: على الفتح الظاهر. وأين فاعل قال؟
0: الذين،
1: وهو اسم موصول مبني على الفتح في موضع رفع لأنه فاعل قال لا يعلمون.
2: لا هذه نافية.
1: نعم، دخلت على الفعل المضارع، وهي لا تعمل في الأفعال شيئا، ولكنها تنصب المبتدأ إذا كان نكرة بشروط. لا يعلمون، يعلمون
0: فعل مضارع مرفوع،
1: وعلامة رفعه
0: ثبوت النون،
1: وفاعله
0: الواو،
1: واو الجماعة. والجملة المنفية صلة الذين، الذين لا يعلمون، لا موضع لها من الإعراب. لولا يكلمنا الله، لولا
2: حرف تحضيض يا أستاذنا.
1: نعم،
0: ولكن يا أستاذنا ما يعني التحضيض؟
1: التحضيض هو طلب شيء بحث وإزعاج، تحض صاحبك على شيء أو تحض أحدا على شيء، فتأتي بكلمة لولا أو لوما أو هلا أو ألا. وهذه الألفاظ كما تستعمل للتحضيض أيضا تأتي للعرض.
2: تأتي للعرض أيضا يا أستاذنا؟
1: نعم، والعرض هو طلب شيء وعرضه بدون حث، هذا هو الفرق بينه وبين التحضيض. العرض تعرض شيئا على شخص، تقول له لولا تأتينا، لو ما تأتي، هل لا تأتي، بنفس الألفاظ، فهو عرض وحث، فهو عرض أي طلب بدون حث. لولا يكلمنا الله، يكلم
0: فعل مضارع مرفوع،
1: لولا يكلمنا الله، يكلم
0: فعل مضارع مرفوع.
1: أين فاعل الفعل لولا يكلمنا الله؟
0: لفظ الجلالة.
1: نا مفعول به مقدم، ضمير متصل مبني على السكون في موضع نصب. لولا يكلمنا الله أو تأتينا. أو
2: حرف عطف يا أستاذنا.
1: تأتي
0: فعل مضارع مرفوع،
1: وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء لخلوه من الناصب والجازم. أين فاعل تأتي؟
0: آية.
1: جميل، والمعطوف هنا الجملة من الفعل والفاعل، والعاطف أو والمعطوف عليه الجملة السابقة، فهو أيضا للتحضيض.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: يا سبحان الله، لم يمكننا الوقت أن نتبين شيئا من معاني هذه الآية بعد الإعراب، إذا نلتقي غدا بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري. أعوذ

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ومع برنامجكم آية للتدبر. واليوم نتدبر معنى قوله سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين. أيها الإخوة والأخوات، يعد القرآن الكريم كتاب هداية للإنسانية، أنزله الله تعالى ليكون نورا يرشد العقول ويهدي القلوب ويوجه السلوك نحو الصراط المستقيم. ومن هذه الآيات الدالة على عظمة هذا المنهج الرباني قوله تعالى في سورة البلد: وهديناه النجدين، وهي آية تحمل معاني عقدية وتربوية وحضارية عميقة، حيث تبرز حقيقة الإنسان ككائن حر مخير وضع بين طريقين متقابلين: الخير والشر، الهداية والضلال. وقد منح من الأدوات والوسائل ما يمكنه من تمييز أحدهما عن الآخر. والمعنى اللغوي لكلمة النجد هي الطريق المرتفع والواضح، وجمع على نجدين أي طريقين. وجاء التعبير بصيغة التثنية للدلالة على وضوح التباين بينهما، فالإنسان مبين له سبيل الخير وسبيل الشر، كلاهما ظاهر بارز لا خفاء فيهما. ودلالة الارتفاع في النجد تعطي معنى السمو والوضوح، وكأن الآية تقول: إن سبل الهداية والضلال ليست خفية على الإنسان، بل هي بارزة، ومن ثم فلا عذر له في الانحراف. أخي المستمع الكريم، أختي المستمعة الكريمة، إن الآية تؤسس مبدأ لحرية الإرادة الإنسانية، فالإنسان ليس مسيرا تسييرا آليا، وإنما هو مخير كذلك ضمن دائرة القدرة التي وهبه الله عز وجل إياها. هذه الحرية ملازمة لمسؤوليته، ولذلك سيحاسب على اختياره. يقول سبحانه: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهنا يظهر العدل الإلهي، إذ لا تكليف إلا بعد البيان والإرشاد، ولا يقف معنى الآية على الجانب العقدي فحسب، بل يمتد إلى بعد حضاري وأخلاقي. فإدراك الإنسان لوجود طريقين يجعله واعيا بخياراته، مسؤولا عن أفعاله، مدركا لعواقبها. ومن هنا بنيت الحضارة الإسلامية على مبدأ المسؤولية الفردية والجماعية، فالمجتمع الإسلامي مطالب باختيار طريق الحق والعدل والخير، كما أن التربية الإسلامية تستند إلى هذه الآية في غرس الرقابة الذاتية في الناشئة، حيث يعلم الفرد منذ صغره أن أمامه طريقين وأن اختياره محسوب عليه. وهذا يعزز القيم الأخلاقية ويجعل السلوك منطلقا من وعي داخلي لا من رقابة خارجية فحسب. وإذا قارنا هذا التصور القرآني بما طرحته بعض الفلسفات القديمة نجد أن كثيرا منها جنح إلى إنكار حرية الإرادة معتبرة الإنسان أسيرا للقدر أو للمادة، بينما يقدم القرآن الكريم تصورا متوازنا والإنسان مخير لكن ضمن مشيئة الله وهو مسؤول عن خياراته، وهذا ما يحقق التوازن بين القضاء والقدر وبين الحرية الإنسانية. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بن زاهر الكندية. بقلب سليم.
3: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم بقلب سليم. روى ابن ماجة وغيره بسند حسن عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال: الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. هذا الحديث العظيم يخبرنا عن موضوع وأمر يقلق الناس، ألا وهو الفقر. والإنسان ما دام في هذه الدنيا فهو معرض للابتلاءات، والابتلاء قد يكون في نقص الأموال والأرزاق والثمرات وغير ذلك. وكذلك الناس تجد كثير من الناس يتكلمون ويخططون وكل حد يأتي بأفكار كلها لأجل علاج الفقر وتخطي الفقر، بينما هذا الحديث يقول: تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، بمعنى أن ديننا المبارك دين عظيم فيه حل لجميع المشكلات وفيه تجاوز لجميع الأزمات ويتخطى جميع المحن، فهو دين عظيم مبارك. من وفقه الله عز وجل للأخذ بهذا الدين وبآدابه وهداياته وتوجيهاته وإرشاداته بإذن الله تعالى سيتخطى أي محنة في الفقر أو في غيرها. والناس يتخوفون من الفقر لسيما مع قلة ذات اليد، لكن في الحديث الآخر عند ابن حبان بسند صحيح عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه قال لي: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قال أبو ذر: قلت نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أفترى قلة المال هو الفقر؟ قلت نعم يا رسول الله. وهذا هو المفهوم السائد عند الناس، أن الفقر عبارة عن إيش؟ عن قلة المال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. الله أكبر. إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. إذن من كان غنيا بقلبه فإنه لا يضره شيء وإن كانت أمواله قليلة. لماذا؟ لأنه راضيا قانعا بما قسم الله، هو يعلم يقين أن الأرزاق بيد الله وأن الله لحكمة عنده سبحانه وتعالى أراد أن يكون عبده بهذا الحال. إذن هذه حكمة الله، هل أحد يعترض على حكمة الله عز وجل؟ أبدا. المؤمن يسلم لأمر الله ويعلم أن ما قضاه الله عز وجل وقدره لعبد المؤمن كله له خير، كما قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن أمره كله له الخير، إن أصابته السراء شكر وإن أصابته الضراء صبر. فهذا المؤمن يعلم يقينا أن هذا قضاء الله وقدر، ويعلم أن المؤمن الذي قلبه فقير أو ضعيف بإيمانه بالله عز وجل مهما أعطي من الأموال فإنه لا يشبع، فإنه لا يشبع، كما جاء عند البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وفي رواية عند أحمد: لابتغى إليهما ثالثة. إذن إيش اللي يشبع الإنسان؟ ما شيء يعني يشبعه، ما يشبعه إلا التراب. نسأل الله السلامة والعافية.
2: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم.
3: فالمؤمن لابد أن يكون غنيا بقلبه بأن الأرزاق والأمور كلها بيد الله، يعطي لحكمة سبحانه وتعالى ويمنع لحكمة، ويبسط الرزق لفلان لحكمة، ويمنع بسط الرزق عن فلان لحكمة. ولو بسط الله الرزق لعباده ما الذي يحصل للناس؟ لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء سبحانه وتعالى، يبسط الرزق لمن يشاء من الناس، من يبسط الله عليه في رزقه ويعطيه. وتجد يعني الغني هذا تجد أخاه فقيرا، يلا يلا حاله يعني يستر نفسه. لكن ليس الغنى عن كثرة الأموال، وإنما الغنى الحقيقي هو غنى القلب. فإذا الإنسان غني بقلبه فإن الفقر المالي لا يؤرقه، ويعلم أنه ما دام في هذه الدنيا فهو مأمور بعبادة الله، والله عز وجل متكفل له برزقه، مع أنه يأخذ بالأسباب، مع أنه يأخذ بالأسباب. ولهذا كان من الأمور التي ينبغي على المؤمن أن يفعلها ويحرص عليها الدعاء، ولا سيما بهذا الدعاء المبارك الذي عند مسلم، قال يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. إذن المؤمن يعلم أن رزقه في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فتجد أن المؤمن يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب، وما أتاه فإنه يفرح به، وما لم يأته يعلم أنه رزق لم يكتبه الله عز وجل له، فتجده راض عن ربه ومقبل على الله، يشكر الله ويثني عليه ويحمده. أما إذا كان قلبه ضعيف الإيمان ستجده يعني يسخط ويتذمر، وحياته تعيسة، ويلوم نفسه ويندب حظه كما يقال، وهذه كلها تبعده عن الأجر وتفسد عليه قلبه ودنياه وأخرى، ولا يغير من حاله شيئا، لأن الأرزاق بيد الله، وأن الله قد قسم الأرزاق على الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فالله الله أيها المؤمن، كن غنيا بقلبك يغنيك الله عز وجل في الدنيا مما في أيدي الناس. أسأل الله أن يجعل قلبي وقلبك غنيا بالإيمان بالله وبطاعته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى صحبه، الحمد لله رب العالمين.
0: كنتم مع برنامج بقلب سليم، بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم إلى تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الله بصفر.

ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد

الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.

0: استمعتم إلى آيات عطرة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الله بصفر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 87 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقد تقدم ذكر وجهين فيما، فيجوز فيما أن تكون اسما موصولا، وتقدير الكلام: وضل عنهم الذي كانوا يفترونه، ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام على جهة التقريب للمعنى: وضل عنهم شيء كانوا يفترونه. ويجوز فيما أن تكون مصدرية، وتقدير الكلام: وضل عنهم افتراؤهم. وعلى هذا الوجه الثالث نقول في إعراب ما: ما حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والحرف المصدري موصول حرفي، والجملة الواقعة بعد الموصول سواء كان اسما أو حرفا جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. فالجملة كانوا يفترون جملة صلة الموصول الحرفي ما لا محل لها من الإعراب، والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل رفع فاعل للفعل ضل، وتقدير الكلام: وضل عنهم افتراؤهم. والجملة ضل عنهم ما كانوا يفترون معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، والجملة الفعلية التي قبلها لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 88 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 77 بعد 200 من المصحف الشريف: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. جملة استئنافية، وهي جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما المبتدأ والخبر. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ،

هي كفر جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، وعلى رأي من يقول إن لها محلا من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول، فهذه الجملة في محل رفع لأن الاسم الموصول في محل رفع. وصدوا عن سبيل الله جملة فعلية أيضا معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، وهي جملة صلة الموصول، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. صد فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وقد تقدم أن هناك من النحاة من يقول إن الفعل الماضي مبني على الفتح مطلقا، سواء كان ذلك الفتح ظاهرا أو مقدرا، وممن يذهب إلى هذا القول صاحب كتاب التقريب في النحو وهو الإمام أبو بكر أحمد بن عبد الله الكندي، وهو صاحب كتاب المصنف أيضا في الفقه وأصول الفقه والسير وغيرها، وهو موسوعة كبيرة جاوزت 40 جزءا، وله كتب أخرى هي من الحسن بمكان، وهي من الرصانة في المحل العالي، وهو من الأعلام الكبار من سلسلة علمية كبيرة انتقل العلم فيهم عالما بعد عالم أو جيلا بعد جيل على ما هو معلوم في علماء عمان. فإن العلم يكون في أسر في أحيان كثيرة، وتجد ذلك العلم ينتقل فيهم من عالم إلى عالم ومن جيل إلى جيل، وقد يمتد العلم فيهم زمنا طويلا إلى قرنين أو إلى 3 قرون، وأحيانا يصل إلى 12 قرنا، كما هو الحال في الأسرة العلمية المشهورة وهم أسرة آل الرحيل، الذين بدأ العلم فيهم بالرحيل، وقد كان ذلك في بدايات النصف الأول، بل في بدايات النصف الأول من القرن الثاني من الهجرة النبوية، فهو ممن أخذ عن الإمام الكبير أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وأخذ أيضا عن الإمام الربيع بن حبيب، وقد توفي أبوه وبقي يتيما، وتزوج أمه الإمام الربيع بن حبيب وتربى في حجره، وانتقل معه من البصرة إلى عمان، واستوطن صحار، وبقيت أسرتهم في صحار وهم أعلام كبار، ومنهم محبوب بن الرحيل، ومنهم القاضي الكبير محمد بن محبوب، ومنهم عبد الله بن محمد بن محبوب، ومنهم بشير بن محمد بن محبوب، ومنهم أبو القاسم سعيد بن عبد الله الإمام بن محمد بن محبوب، وامتد العلم فيهم زمنا طويلا. وهذه أسرة من أسر كثيرة في المشرق والمغرب أخذ العلم ينتقل فيهم عالما بعد عالم وجيلا بعد جيل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فالإمام الكندي يذهب إلى أن الفعل الماضي مبني على الفتح على الإطلاق، وهو ممن عاش في النصف الأول من القرن السادس من الهجرة النبوية، وله كتاب التقريب وهو في النحو وقد صنفه لطلبة العلم، وله كتاب التسهيل في الفرائض أو في الميراث وهو كتاب صنفه لطلبة العلم أيضا، وله كتاب المصنف وهو موسوعة ضخمة كبيرة فيها علم جم نافع، والله يؤتي فضله من يشاء. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل،
عن سبيل الله جار ومجرور.

0: عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. سبيلي اسم مجرور بعن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر عن متعلق بالفعل صدوا، صدوا عن سبيل الله. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر عن والفعل صدوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر عن متعلق بالفعل صدوا. والجملة الفعلية صدوا عن سبيل الله جملة معطوفة على جملة صلة الموصول، فهي جملة لا محل لها من الإعراب. وقد تقدم أن الاسم الموصول الذين مبتدأ، والمبتدأ لا بد له من خبر، والخبر زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. زدنا فعل ماض مبني على السكون، وعلى رأي الإمام الكندي هو مبني على الفتح المقدر، فالفعل الماضي عنده مبني على الفتح على الإطلاق. نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والفعل زاد يتعدى إلى مفعولين ليس الثاني منهما خبرا، أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر. فالفعل زاد ليس من أخوات ظن التي تتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. عذابا مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فوق العذاب، فوق ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، العذاب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والظرف فوق وقع بعد نكرة وهي كلمة عذاب. وشبه الجملة حكمها حكم الجملة، والجمل بعد النكرات صفات، فعلى هذا يكون الظرف فوق العذاب صفة لكلمة عذابا، فالظرف فوق في محل نصب صفة، وعلى هذا يكون الظرف فوق متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا فوق العذاب أو كان فوق العذاب. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. ويجوز في الظرف فوق أن يكون متعلقا بكلمة عذاب، فإن كلمة عذاب مصدر أو هي اسم مصدر عند من يفرق بين المصدر واسم المصدر، والكلمة على الوجهين من المشتقات التي يجوز أن يتعلق بها الظرف وأن يتعلق بها الجار، فعلى هذا يكون الظرف فوق متعلقا بكلمة عذابا لأنها من المشتقات. بما كانوا يفسدون جار ومجرور، نقف عند تفاصيل إعرابهما في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
2: الإعراب بالقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ولقد أهلكنا

ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن

بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

أنزل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون

العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم.

كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون

أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون.

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه

فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى

أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها

كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون

الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون

ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون.

ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله

وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا

واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.

فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم

وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل

الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين

مد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى

وكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.

ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه

وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا

النار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله

0: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم نشرة أخبار 11 نستهلها بالعناوين. في اجتماعه برئاسة سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط المجلس البلدي بالمحافظة، يستعرض مستجدات مركز عمان للحياد الصفري وعددا من الموضوعات التخطيطية والتنموية. دوي انفجارات في مدن إيرانية إثر غارات إسرائيلية بصواريخ باليستية بعد هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل. إسرائيل تشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت وعشرات الشهداء والجرحى في غارات للاحتلال على قطاع غزة. إلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط اجتماع المجلس البلدي لمحافظة مسقط، واستعرض المجلس خلال الاجتماع بيان وزارة الطاقة والمعادن بشأن مركز عمان للحياد الصفري، قدمه معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وذلك في إطار التوجهات الوطنية لرؤية عمان 2040 نحو بناء اقتصاد أخضر وتعزيز الاستدامة البيئية، حيث تم التطرق إلى الدور المحوري للمركز في قيادة مسار التحول نحو تحقيق الحياد الصفري لحلول عام 2050 عبر إعداد وتحديث الخطط الوطنية ذات الصلة ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشروعات الداعمة لخفض الانبعاثات الكربونية ورفع كفاءة الطاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما صادق المجلس خلال الاجتماع على محضر اجتماعه السابق وما تضمنه من توصيات بشأن فعاليات ليالي مسقط، مؤكدا على أهمية تطوير منظومة الفعاليات وفق أسس مدروسة وتعزيز انتشار البرامج والأنشطة بما يحقق استفادة أوسع لمختلف ولايات المحافظة. شنت إسرائيل غارات في وقت مبكر من صباح اليوم على أهداف عسكرية في غرب ووسط إيران بعد ساعات من قيام إيران بإطلاق وابل من الصواريخ على أهداف إسرائيلية ردا على هجوم استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجارات سمع في مدن طهران وتبريز وأصفهان وكرج بعد هجمات إسرائيلية بصواريخ باليستية. وعلى الصعيد السياسي لم يرد البيت الأبيض على استفسارات بشأن التنسيق مع إسرائيل، في حين نقل مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التريث وعدم الرد الفوري على الهجوم الإيراني. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أطلق موجات من الصواريخ تجاه مناطق إسرائيلية، وبحسب مصادر إيرانية أكدت أن الهجمات جاءت ردا على الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في لبنان وانتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار. في المقابل أفادت مصادر إسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في مختلف المناطق الإسرائيلية وأن الدفاعات الجوية عملت على التصدي للهجمات الصاروخية. شن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على الضاحية الجنوبية في بيروت أدت إلى وفاة شخصين وإصابة 11 آخرين، وتتواصل الغارات الإسرائيلية في لبنان رغم الاتفاق على تطبيق هدنة عقب جولة محادثات مباشرة بين الجانبين في أمريكا. وأفادت مصادر إعلامية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة على منطقة القطراني بقضاء جزين جنوب لبنان، كما غار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة قلاوية في محافظة النبطية. من جانبه أطلق حزب الله هجمات صاروخية تجاه عدة مستوطنات إسرائيلية. في خبر آخر، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين برصاص وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بقطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن غارة إسرائيلية استهدفت مركز شرطة بجوار مخيم للنازحين في خان يونس جنوب القطاع، أسفرت عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 16 آخرين، فيما استهدفت غارة إسرائيلية أخرى مركبة كانت تسير وسط مدينة غزة أدت إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين. كما شنت قوات الاحتلال قصفا وغارات على مناطق بحي الزيتون ودير البلح ومخيم للنازحين بحي الرمال غرب مدينة غزة. لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 14 آخرون في هجوم روسي استهدف منطقة زاباروجيا في جنوب شرق أوكرانيا، حسب ما ذكر الحاكم المحلي إيفان بيدوروف عبر تطبيق تيليجرام اليوم. ووضح فيدوروف أن القوات الروسية شنت هجمات على المنطقة باستخدام ضربات جوية وطائرات مسيرة وقصف مدفعي، ما أسفر عن أضرار طالت البنية التحتية والمباني السكنية والسيارات. تصدر حزب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات أن نسبة المشاركة الإجمالية بلغت نحو 59%، وقلل رئيس الوزراء الأرميني من حجم الخلافات الحالية مع موسكو، مشيرا إلى أن بلاده ليست في وضع يسمح لها ببدء عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن. توفي 15 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 100 آخرين نتيجة زلزال بقوة 7 درجات و18 ضرب الساحل الجنوبي للفلبين. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال ضرب على عمق 35 كيلومترا قبالة جزيرة مينداناو. وأفاد مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ في بيان بأنه من المحتمل حدوث موجات التسونامي خلال الساعات المقبلة على طول سواحل الفلبين وإندونيسيا وبلاو وتايوان وبابوا غينيا الجديدة. ضربت أمطار غزيرة أجزاء من مقاطعة غويتشو جنوب غربي الصين، ما تسبب في حدوث فيضانات واستدعى إجلاء قرابة 10,000 شخص. وأصدرت وزارة الموارد المائية الصينية وإدارة الأرصاد الجوية الصينية بشكل مشترك إنذارا باللون الأحمر، وهو أعلى مستوى تحذير، حذرتا فيه من ارتفاع مخاطر حدوث فيضانات مفاجئة. وعززت السلطات الصينية مراقبة 27 نهرا وحشدت آلاف المسؤولين وأفراد مكافحة الفيضانات. ناقش المجلس البلدي بمحافظة مسندم في اجتماعه الثالث لهذا العام مقترح تطوير السوق القديم بولاية خصب سوق الحالة ومشروع تطوير ولاية بوخا بما يعزز مكانتها كمركز حضري متكامل. كما ناقش المجلس مشروع تطوير منطقة المزارع بولاية مدحة وازدواجية طريق قرون الصيد خاب الشامسي بولاية دبا. وأكد المجلس في ختام اجتماعه أهمية متابعة الموضوعات المطروحة واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات وتوصيات. وترأس الاجتماع معالي السيد فيصل بن حمود البوسعيدي رئيس المجلس البلدي بمحافظة مسندم. في خبر آخر، بدأ بجمهورية مصر العربية التمرين العسكري العماني المصري المشترك قلعة الجبل 2 بمشاركة وحدات من مظلات سلطان عمان بالجيش السلطاني العماني ووحدات من قوات الصاعقة بالجيش المصري، ويستمر حتى 16 من يونيو الجاري. ويأتي تنفيذ هذا التمرين العسكري المشترك قلعة الجبل 2 وفق الخطط التدريبية للجيش السلطاني العماني في إطار تبادل الخبرات وإكساب المشاركين من الجانبين المهارات في تنفيذ الخطط العسكرية المشتركة، إلى جانب تعزيز التعاون العسكري المشترك بين سلطنة عمان والدول الشقيقة والصديقة. تستضيف سلطنة عمان أعمال بعثة صندوق النقد الدولي لعام 2026 التي تستمر حتى منتصف يونيو الجاري في إطار التحضير للمشاورات المنتظمة بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي. وتأتي هذه المشاورات الدورية في إطار التعاون المستمر بين سلطنة عمان وصندوق النقد الدولي، وبما يدعم متابعة التطورات الاقتصادية وتعزيز استدامة النمو والاستقرار المالي. وتشكل هذه المشاورات منصة للحوار وتبادل وجهات النظر حول السياسات المناسبة لتعزيز المرونة الاقتصادية والاستقرار المالي ومواصلة الحوار البناء بين الطرفين. يشهد موسم خريف ظفار هذا العام تنوعا كبيرا في الفعاليات والمواقع السياحية وسط جاهزية متكاملة في القطاعات الخدمية والسياحية والبلدية بما يواكب مكانة الموسم كأحد أبرز المواسم السياحية في سلطنة عمان. أبرز المشاريع والخدمات وحجم الجاهزية للموسم تحدث عنها لإذاعة سلطنة عمان أحمد بن سهيل المعشني مدير دائرة التخطيط والاستثمار بمكتب محافظ ظفار المتحدث الرسمي لمحافظة ظفار.
1: تتجه الأنظار هذه الأيام إلى المحافظة ظفار مع اقتراب موسم خريف ظفار، حيث تستعد المحافظة فلكيا في 21 يونيو لاستقبال موسم الخريف الاستثنائي لهذا العام إن شاء الله، وسط وقعات بارتفاع قياسي في أعداد الزوار وموسم استثنائي بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الفترة أو هذه الأيام من يومين انطلقت الحملة التشويقية لمحافظة ظفار شيء ثاني. هذه الحملة تأتي من قبل جهود وزارة التراث والسياحة، حيث يعكس هذا الوسم أو الحملة أنه كيف يتحول خريف ظفار بجباله وضبابه ورذاذه والمناشط اللي فيه إلى مصدر إلهام وحالة شعورية وإبداعية مختلفة تماماً، شيء ثاني لكل زائر هنا للمحافظة. فيما يتعلق بالاستعدادات هذا العام انطلقت مبكرا من خلال توجه استراتيجي واضح هنا في المحافظة، حيث عقدت المحافظة لقاءات إعلامية وتنسيقية موسعة بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة من أجل تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف هذه القطاعات لدعم ومتابعة خطط هذه الجهات التشغيلية خلال الموسم التي تضمن راحة الزائر ونجاح الموسم بإذن الله سبحانه وتعالى. أبرز المشاريع والخدمات لتعزيز تجربة الزائر هذه السنة لضمان إظهار المحافظة بصورة أكثر تنظيماً وجاذبية، سيكون خلال هذا الموسم مجموعة من المشاريع النوعية التي تعزز تجربة السائح. فعندنا مثلاً في شاطئ الحافة سيتم إن شاء الله افتتاح مشروع عجلة الترفيه بارتفاع يصل إلى 55 متر. هذه العجلة أو المشروع على إطلالة بانورامية ساحرة على شاطئ الحافة في السوق التراثي. أيضا بالنسبة للإطلالات والمماشي الحديثة في يوجد مثلا مشروع إطلالة شعت، هذه مشروع أيضا في المنطقة الغربية في ولاية الخيوط مع إطلالة زجاجية على البحر. أيضا مشروع إطلالة الديم، إطلالة تفتلقات، هذه من ضمن الإطلالات إن شاء الله التي أيضا سيتم إطلاقها هنا في هذا الموسم. أيضا التحديثات في المواقع المحتضنة لفعاليات موسم الخريف مثل ساحة يتيم حلتها الجديدة، منطقة السوق، هذه المنطقة التي تدمج ما بين حداثة التنظيم وعراقة المكان، أيضا فعاليات أو موقع فعاليات عودة الماضي، أيضا بالإضافة إلى توسع الكبير في المساحات الخضراء والحدائق والمتنفسات الطبيعية لضمان راحة الزوار وتخفيف أيضا الازدحام. فيما يتعلق بجاهزية البنى الأساسية والمشاريع المتوقعة إن شاء الله، فهنا في محافظة ظفار سيتم إن شاء الله العمل على افتتاح مجموعة من المشاريع أو أجزاء منها. فسيتم افتتاح إن شاء الله ازدواجية شارع الفاروق، ازدواجية أيضا شارع تيمور، افتتاح مسار جسر المقصير الجديد أمام أيضا الزوار هذا الموسم، افتتاح جزء أيضا من ازدواجية الريسوت المقصير ما يقارب 15 كيلو من هذا المشروع، افتتاح أجزاء من ازدواجية شارع السلطان خابوس، أيضا أجزاء من ازدواجية طريق أرزات المعمورة، أيضا افتتاح مشروع تأهيل وصيانة طريق صلالة طاقة، افتتاح مشروع طريق هرويب ميتن في ولاية أيضا مزيونة، افتتاح الطرق الداخلية في مغشن، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع التي تمت أيضا في المنطقة الجبلية كتوسعتها وتهلية الطرق الجبلية المؤدية للمواقع السياحية في ولايتي مثلا طاقة ومرباض. محافظة ظفار أكملت استعداداتها الفنية والخدمية والترفيهية لاستقبال موسم الخريف الذي يتوقع إن شاء الله أن يكون استثنائي.
0: تشير التوقعات الصادرة عن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى عودة ارتفاع درجات الحرارة اعتبارا من اليوم الاثنين ولعدة أيام على المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان. ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين منتصف الأربعينات المئوية وقد تلامس حاجز 50 درجة مئوية في بعض المناطق. وأشار المركز إلى أن بقية محافظات سلطنة عمان ستسجل درجات حرارة في منتصف الأربعينات المئوية، في حين تبقى الأجواء أكثر اعتدالا على المناطق الساحلية في محافظتي الوسطى وظفار. ودعا المركز إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترة الظهيرة، وشرب كميات كافية من المياه لتجنب الإصابة بالجفاف، مع متابعة آخر المستجدات الصادرة عن الأرصاد العمانية. ويعد المرتفع الجوي العلوي خلال الفترة الأخيرة أحد أبرز العوامل المسببة لارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام.

صواريخ باليستية بعد هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل. إسرائيل تشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، وعشرات الشهداء والجرحى في غارات للاحتلال على قطاع غزة. كان معكم في تحرير هذه النشرة محمد السعدوني عكعاك ويعقوب بن سيف الهشامي، في التنفيذ على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وقرأتها لكم أحمد بن سالم الكلباني. شكرا جزيلا لكم على استماعكم، وإلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
2: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: الغيب. صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وما على المشرك مما لزم قط قضاء إن يكن قد أسلم إلا إذا ارتد ووقتها حضر أو كان قبل شركه قدما نذر أو كان قد طاف ولم يركع وضل عليه أن يقضيه إذا انتقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم.
2: آمين.
1: حضرتم؟
2: نعم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
2: آمين.
1: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
2: آمين.
1: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
2: آمين.
1: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
2: آمين.
1: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. كذاك من عارضه رغماء قيل ومن عارضه الرياء، لكن إذا استرسل فيه لا إذا نفاه عن فؤاده ونبذا. نزل الحديث حول العوارض القلبية التي تنقض الصلاة، ما كذاك؟ العوارض القلبية مر الكلام على أربعة، ما كذاك؟ ما هي؟
2: انتقاد النية عن أصلها.
1: أحسن، انتقاد النية عن أصلها. والثاني؟
2: اشتغال النفس عن الصلاة
1: بأمور خارجة عنها.
2: نعم.
1: والثالث؟
2: الثالث
1: الارتداد. نعم. والرابع؟
2: زوال العقل.
1: زوال العقل. قال الكلام السابق على زوال العقل، ما كذاك شيء؟ كذاك من عارضه الإغماء. زوال العقل يعني بإغماء أو جنون أو سكر ونحو ذلك، وكذا؟ زين. فإذا زال عقله فسد صلاته، ما كذاك؟ لأن من شروط التكليف إيش؟ العقل. والمجنون ولو أتى بأعمال هل تصح منه تلك الأعمال؟
2: لا،
1: ما تصح منه تلك الأعمال. زين، ذكرنا هنا حول الإغماء والجنون بعض المسائل. المجنون إذا جن وبقي على حاله أياما، 7 أيام 10 أيام ثم أفاق، هل عليه أن يقبل تلك الصلوات التي مرت عليه؟
2: ليس
1: عليه. ما عليه. لماذا؟ لأن القلم مرفوع عنه، ما كذلك؟ رفع القلم عن 3 وإذا كان منهم من المجنون. والعقل من شروط التكليف، شروط التكليف العقل، فالمجنون غير مكلف، أليس كذلك؟ تكليف العبادة إلزامه العمل. زين. والاعتقاد بالغا وقد عقل. زين. طيب، المغمى عليه هل حكم مجنون أو حكم النايم؟ خلاف. يعني بعض العلماء قال ليس عليه قضاء أيضا إذا أغمي عليه ومرت عليه الصلوات بعد أن يزول عنه الإغماء، هل عليه أن يقضي تلك الصلوات؟ من شبهه بالمجنون قال ما عليه، ما كذاك؟ لأن القلم مرفوع عنه. ومن شبهه بالنايم إيش قال؟ قال عليه يقضي. طيب، يتسبب لزوال عقله بشكر وتخدير وموضع عليه صلوات. هل عليه قضاءه ولا ما عليه؟
2: عليه
1: قضاء. نعم أحسن شكرا بارك الله فيك. زين لغماه زين كذلك من عارضه لغماه قيل ومن عارضه الرياء لكن إذا استرسل فيه لا إذا نفاه عن فؤاده ونبذ. في العلم ذكرنا هذا العارض الخامس قلنا معكم العارض الخامس في العقب والرياء العقب والرياء والناظم هنا ذكر الرياء لكن في المدارك ذكر إيش العقب والرياء وبالرياء والعقب إن أتاه مكذاك. نعم طيب الرياء والعقب ناقضان للصلاة لأنهما كبيرتان من كبائر الذنوب محبطان للعمل ناقضان للصلاة لأنهما كبيرتان من كبائر الذنوب زين مبطلان للأعمال. طيب سيأتي الكلام متى تقوم الصلاة بذلك هل إذا دخل صلاة على هذا الحال أو إذا عرضه الرياء والعقب بعد أن دخل في الصلاة سيأتي الكلام على هذا لكن نذكر قبل الرياء ما هو الرياء زين وما حكم الرياء. نعم الرياء هو إرادة العامل بالعبادة غير وجه الله سبحانه وتعالى إرادة العامل لعبادته غير وجه الله سبحانه وتعالى تقول هو العمل لأجل الخلق أما الرياء فهو أن يعمل لا لله لكن ليحبه الملا فهو يراع حبه من حضره وود أن يظهر إن لم يحضره. تقول ما هي الرياء تقول العمل لأجل الخلق أو تقول هو إيش العمل لغير الله أو تقول إرادة العامل بعبادته غير وجه الله سبحانه وتعالى وإنما يريد بها ماذا غرضا دنيويا أو سمعة أو نحو ذلك ما كذلك. نعم طيب زين ما حكم الرياء حرام أليس كذلك كبير هو كبير من كبائر الذنوب ما كذلك. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. زين في الحديث حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو له كله وأنا أغنى الشركاء عن الشرك وجاء في حديث آخر إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم ترون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. سمعتم الحديث إن أخوفا تحفظ إبراهيم الحديث هو قال الحديث إن أخوف
3: ما أخاف عليكم الشرك الأصغر.
1: نعم
3: قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله.
1: نعم.
3: قال الرياء.
1: نعم.
3: يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة.
1: نعم.
3: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء.
1: نعم أحسنت شكرا. من روى الحديث
3: رواه أحمد.
1: أحمد هناك من حديث آخر تقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل وقال من شاء الله أن يقول كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ما كذلك الحديث؟ من روى الحديث هذا؟
3: أحمد
1: أيضا. ولذلك ينبغي للمسلم أن يأتي بهذا الدعاء كل يوم وعلى الأقل أن يأتي به كل يوم 3 مرات اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه لأن الأمر خطير دقيق أخفى هيش من دبيب النمل. وجاء في رواية في رواية أخرى فإنه أخفى من نملة سوداء في صخرة صماء في ليلة ظلماء. نعم يحتاج إلى تدقيق يعني يفتش عن هذا الداء خوف إيش أن يحبط عمله. ما كذلك لأن الرياء كحال يحبط العمل، الرياء يحبط العمل كما يحبطه الشرك. ما كذلك نعم. طيب زين، ولابد من إخلاص لله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الرياء يحبط العمل كما يحبطه الشرك. من عمل عملا في الحديث القدسي من عمل عملا شرك فيه غيري فهو له كله وأنا أغنى شركاء عن الشرك. واضحة؟ طيب هيش العلاج؟ علاج الرياء أن يعرف بأن الناس لا يملكون له نفعا ولا يدفعون عنه ضرا. نعم. فاجعل هداك الله كل البشر إن شئت أن تخلص مثل الحجر. هكذا. وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يبروك بشيء لن يبروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وقفت الصحف. ما كذاك؟ نعم. تبهوا ده وبيلي دقيق يحتاج تفتيش. نعم زين. هذا بالنسبة إلى الرياء. ما هو الرياء؟ ما كذا؟ ما حكمه؟ ما هو الدليل على تحريمه؟ ما كذاك؟ زين. الثاني والثاني مذكرناه الرياء وماذا؟ والعجب. العجب. ما هو العجب؟ العجب هو استعظام النعمة والركون إليها مع قطع النظر أنها من الله سبحانه وتعالى. هو استعظام النعمة وماذا؟ والركون إليها مع قطع النظر أنها من الله سبحانه وتعالى. من كأنه يرى لنفسه أثر في تلك النعمة وينسى المنعم. والعجب أن يستعظمن النعمة وينسين من بها قد أنعم. كما وقع لقارون. قارون عندما قاله قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إيش كان جوابه؟ إنكاره نعمة الله سبحانه وتعالى عليه وأن هذه الكنوز وهذه الأموال سحقها به بعلمه وخبرته. ما ليس كذلك؟ نسي المنعم، قال إنما أوتيته على علم عندي. وإيش كانت النتيجة؟ كانت النتيجة خسف الله به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده وأقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقيل لا شك من الآداب ترك الفتى للفخر والإعجاب. فالعجب بالصفات والأحوال ونحوها يحبط للأعمال. وإنه فيها كمثل النار في أكلها لخشب الأشجار. سألت رب العرش أن يقينا ذاك وأن يزيدنا أكمله يقينا. سألت رب العرش أن يقينا وأن يزيدنا
2: يقينا.
1: وقارئ القرآن مهما عجب بصوته لإثم ذاك استوجبا. تبا وقبحا لذوي الإعجاب والكبر والويل من العذاب. تبا وقبحا لذوي الإعجاب والكبر زين والويل من العذاب. طيب ذكرنا الآن لك الحال العجب والرياء حينئذ كان على أنهما ناقضان للصلاة. نقوان الصلاة هنا في نقض الصلاة بالرياء والعجب هنا ثلاث مسائل. ثلاث. المسألة الأولى إذا دخل على الصلاة على هذا الحال، على إيش؟ العجب والرياء. إذا دخل الصلاة على هذا الحال تعتبر صلاة غير صحيحة من أول مرة، لأنه دخل وهو متلبس بمعصية بل بكبيرة، أليس كذلك؟ مو المسألة الثانية. المسألة الثانية إذا أحرم بنية صحيحة زين، ثم عارضه الرياء أو العجب بعد ذلك ودافعه عن نفسه، لم يسترسل فيه، دافعه عن نفسه، صلاته صحيحة كما قال ناظم. قال لكن إذا استرسل فيه، لا إذا نفاه عن فؤاده ونبذه، فإذا نفاه عن نفسه ولم يسترسل فيه فليس عليه بأس. إذا أحرم بالنية الصحيحة زين وعرضه شيء من ذلك ودافعه عن نفسه ولم يسترسل فيه فليس عليه بأس. الثالثة إذا أحرم بالنية الصحيحة زين وعرضه العجب أو الرياء واسترسل فيه لم يدافعه عن نفسه أيضا تعتبر صلاته هنا غير صحيحة. وقيل بصحة صلاته، ممن نسب إليه هذا القول أبو الحسن. وهناك على كل حال في هذه المسألة يعني مناقشة للإمام نور الدين رحمه الله عليه في معارك الأمان، لعل إن شاء الله في الحلقة الآتية سنستمع إلى تلك المناقشة. واضحة؟ نعم. إيش أخذنا الآن؟ ما هو الرياء؟ ما هو العجب؟ ما كذا؟ زين، ما حكم الرياء والعجب؟ ما هو الدليل الذي يدل على تحريم العجب والرياء؟ انك حديث بالنسبه للعجب اعطيناك اياه، شرار امتي المعجب بدينه، المرائي بعمله، المخاصم بحجته، ها؟ والرياء الشرك. نعم. وذكرنا بالنسبه الى نقض الصلاه بالعجب والرياء ثلاث مسائل. اذا دخل الصلاه على هذا الحال ليش؟ وهو معجب او مرائي زين، فما حكم صلاته؟ غير صحيحة، لأن دخل الصلاة وهو متلبس بهذه المعصية. ثانية إذا عارضه العقب أو الرياء في الصلاة ودافعه عن نفسه ما يضر بشيء، ما عليه شيء، هيك استطاعته، واجب عليه المدافعة ودافع. والثالثة التي وقع فيها الخلاف إذا استرسل ولم يدافعه. بعض العلماء قال صلاته غير صحيحة، كيف يكون صلاته صحيحة وهو متلبس بهذه المعصية؟ وبعضهم قال لأنه أحرم بإيش؟ أحرم بنية صحيحة، وكون مثل عارضه هذا في صلاته ولم يدافع عن نفسه رأيت ما فيه أنه ماثوم، أما صلاته فصحيحة. وإن شاء الله كما قلنا سنستمع إلى المناقشة في الحلقة الآتية إن شاء الله. بارك الله فيكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثوارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ومع برنامجكم آية للتدبر. واليوم نتدبر معنى قوله سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين. أيها الإخوة والأخوات، يعد القرآن الكريم كتاب هداية للإنسانية، أنزله الله تعالى ليكون نورا يرشد العقول ويهدي القلوب ويوجه السلوك نحو الصراط المستقيم. ومن هذه الآيات الدالة على عظمة هذا المنهج الرباني قوله تعالى في سورة البلد: وهديناه النجدين، وهي آية تحمل معاني عقدية وتربوية وحضارية عميقة، حيث تبرز حقيقة الإنسان ككائن حر مخير وضع بين طريقين متقابلين: الخير والشر، الهداية والضلال. وقد منح من الأدوات والوسائل ما يمكنه من تمييز أحدهما عن الآخر. والمعنى اللغوي لكلمة النجد هي الطريق المرتفع والواضح، وجمع على نجدين أي طريقين، وجاء التعبير بصيغة التثنية للدلالة على وضوح التباين بينهما. فالإنسان مبين له سبيل الخير وسبيل الشر، كلاهما ظاهر بارز لا خفاء فيهما. ودلالة الارتفاع في النجد تعطي معنى السمو والوضوح، وكأن الآية تقول: إن سبل الهداية والضلال ليست خفية على الإنسان، بل هي بارزة، ومن ثم فلا عذر له في الانحراف. أخي المستمع الكريم، أختي المستمعة الكريمة، إن الآية تؤسس مبدأ لحرية الإرادة الإنسانية، فالإنسان ليس مسيرا تسييرا آليا، وإنما هو مخير كذلك ضمن دائرة القدرة التي وهبه الله عز وجل إياها. هذه الحرية ملازمة لمسؤوليته، ولذلك سيحاسب على اختياره. يقول سبحانه: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهنا يظهر العدل الإلهي، إذ لا تكليف إلا بعد البيان والإرشاد، ولا يقف معنى الآية على الجانب العقدي فحسب، بل يمتد إلى بعد حضاري وأخلاقي. فإدراك الإنسان لوجود طريقين يجعله واعيا بخياراته، مسؤولا عن أفعاله، مدركا لعواقبها. ومن هنا بنيت الحضارة الإسلامية على مبدأ المسؤولية الفردية والجماعية، فالمجتمع الإسلامي مطالب باختيار طريق الحق والعدل والخير، كما أن التربية الإسلامية تستند إلى هذه الآية في غرس الرقابة الذاتية في الناشئة، حيث يعلم الفرد منذ صغره أن أمامه طريقين وأن اختياره محسوب عليه، وهذا يعزز القيم الأخلاقية ويجعل السلوك منطلقا من وعي داخلي لا من رقابة خارجية فحسب. وإذا قارنا هذا التصور القرآني بما طرحته بعض الفلسفات القديمة نجد أن كثيرا منها جنح إلى إنكار حرية الإرادة معتبرة الإنسان أسيرا للقدر أو للمادة، بينما يقدم القرآن الكريم تصورا متوازنا والإنسان مخير لكن ضمن مشيئة الله وهو مسؤول عن خياراته، وهذا ما يحقق التوازن بين القضاء والقدر وبين الحرية الإنسانية. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، ظلال العناية بالطفولة.

0: الإنسان تعنى بهذا المخلوق المكرم وتحوطه برعاية في جميع مراحله، ومن يتأمل مراشده الوضاءة فإنه واجد أن الطفولة في صميم عنايته ومكمن رعايته، فالأطفال في منظوره زينة وأمانة عظيمة، هم غراس المستقبل وموضع الرحمة وحسن التربية. كما يتجلى له كيف أن الإسلام سبق تلك الدعوات في هذا الزمان الحافلة بتقارير حقوق الطفل ووجوب رحمته وصيانة كرامته ومنع إيذائه واستغلاله. فالإسلام ينهى عن كافة أشكال الظلم والعنف والقسوة، ويحرم الاعتداء على الطفل بكافة أنواع الاعتداء النفسية والجسدية والمعنوية، جاعلا الرحمة بالصغار من علامات كمال الإيمان. فليس منا من لم يرحم صغيرنا، كما جاء في الهدي النبوي الشريف. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرحم الناس بالأطفال، يحملهم ويلاطفهم ويخفف صلاته رحمة بهم، ويمنحهم أجمل مشاعر الأمان والاهتمام. هكذا هي مراشد ديننا الحنيف، قد حازت قصبات السبق في إيلاء العناية بحقوق الطفل قبل ولادته وبعدها، فدعا إلى حسن اختيار الوالدين، وأوجب النفقة والرعاية، وأكد أهمية التعليم والتوجيه والتربية الحسنة، ومنع استغلال الأطفال فيما يشق عليهم من الأعمال أو ما يجعلهم في مواطن إهانة واحتقار أو مخاطر. الطفولة في رحاب الإسلام ليست مرحلة هامشية، إنما هي مرحلة بناء لهذه النفس روحا وعقلا وجسدا، مرحلة صقل للشخصية وتحصينها وإعدادها لمستقبلها ومجتمعها وأمتها. وها هي الأصوات العالمية اليوم ترتفع مطالبة بحماية الأطفال وصون حقوقهم ومنع استغلالهم، بينما نشعر نحن باعتزاز بأن شريعتنا الغراء أكدت هذه المبادئ منذ قرون طويلة وفق منظومة متكاملة من قيم وواجبات وآداب. هذا السبق الرباني يتجلى نقاء حين يقاس بدعوات أولئك الذين يتشدقون بالإنسانية مدعين حماية المستضعفين، بينما واقعهم يكشف سوءة ازدواجية معاييرهم ويفضح زيف شعاراتهم المتساقطة عند مطامعهم ومصالحهم. فهم صم بكم عمي عما يجري من ممارسات بشعة وقسوة واستغلال وقتل وتهجير، مما ينتهجه الاحتلال الغاشم على الأرض المقدسة، ويبدو العالم بين متواطئ وعاجز، تباين فاضح وأوهام تباع وكيل بمكيالين. أما هدايات هذا الدين فهي قائمة على عدل الله. لك الحمد، لك الحمد والشكر والفضل، أيا رب يا بر يا عدل، لك الحمد أكرمتنا منهجا هو اللطف والرفق والظل، فمن لاذ نال الرضا في هنا يجلله النائل الجزل. فهيا بنا لله ربنا، فهو تعالى العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة، ويجعل كرامة الإنسان أمرا لا مساومة فيه وغير قابلة للتجزئة. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

اخرج عليهم. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا

أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ كريم منصوري.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين.
2: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: أنتم تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله.

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى آيات بينات من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن ربيعا للقلوب ونورا للصدور، والصلاة والسلام على معلم البشرية الخير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في إشراقة جديدة من برنامجكم الإذاعي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الآباء، أيتها الأمهات، إن أعظم مرحلة زمنية يمر بها الإنسان هي مرحلة الطفولة. فيها تكون الذاكرة خالية نقية، والقلب كالصفحة البيضاء، والوقت متسعا مباركا قبل أن تزدحم به مشاغل الحياة. ولذلك قالت العرب قديما في حكمتها الخالدة: التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. وهل هناك نقش أعظم واستثمار لوقت الطفل أثمن من أن ننقش في صدره كلام الله رب العالمين؟ إن الشاب الذي ينشأ على حفظ القرآن الكريم تتفتح مداركه ويتسع عقله وتنزل البركة في وقته كله، فيكون لدينه حافظا ولوطنه بانيا ونافعا. لقد كانت عمان ولا تزال مهدا للقرآن وأهله. وإذا كنا قد تحدثنا في الحلقات الماضية عن علماء الفقه، فإن لنا اليوم وقفة إجلال مع نماذج استثمرت أعمارها في علوم القرآن وتجويده وقراءاته. دعونا نعود بالزمن إلى القرن الخامس الهجري لنقف أمام شخصية عمانية فذة أفنت وقتها وعمرها في خدمة كتاب الله. إنه الإمام المقرئ أبو محمد الحسن بن علي بن سعيد العماني. هذا العالم الجليل لم يضيع ساعات شبابه، بل انكب على حفظ القرآن وإتقان علومه حتى صار حجة في علوم التجويد. لقد استثمر الإمام العماني أوقاته كلها، فألف لنا سفره العظيم الكتاب الأوسط في علم القراءات، والمعروف أيضا بالقراءات الثمان للقرآن الكريم. كيف استطاع هذا العالم أن يحيط بدقائق مخارج الحروف وأن يضبط قراءات القرآن بهذه الدقة في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا موجودة؟ السر أحبتي يكمن في البداية المبتكرة، حين حفظ القرآن طفلا فحفظه القرآن عالما، وبارك الله له في عمره ليصبح مفخرة للمكتبة الإسلامية والعمانية على حد سواء. ولأن شجرة العلم في عمان طيبة أصولها ثابتة فروعها، فإنها لا تزال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وإذا بحثنا عن نموذج معاصر نرى فيه ثمرة استغلال وقت الطفولة في حفظ القرآن، فإننا لا نتعلم

0: موضوعية مذهلة، وتأملوا معي ما أنتجه وقت سماحته كتابه العظيم جواهر التفسير، أنوار من بيان التنزيل، الذي صاغ فيه درر القرآن وبلاغته بعد أن ملك زمام الوقت والعلم. إن هؤلاء العلماء يا أحبتي هم رسالة حية لكل أب وأم، استثمروا في أبنائكم، فالقرآن لا يزاحم شيئا في صدر الطفل إلا باركه، ولا يأخذ من وقت دراسته شيئا إلا وزاده فهما وذكاء واتساعا. ونحن نعيش اليوم في عصر تتخاطف فيه الشاشات الذكية والألعاب الإلكترونية أوقات أبنائنا، صار لزاما علينا أن نقف وقفة حازمة لحماية هذا الجيل من أن يضيع هباء. فرؤية عمان تنطلق من ركيزة أساسية هي بناء الإنسان والمجتمع، مركزة على تعزيز المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية. وكما يؤكد المفكرون اليوم أن بناء الإنسان العماني المبدع العارف بعصره لا يتم إلا بربطه بثوابته التي عرفت في هذا الوطن. وهل هناك ثابت أعظم من كتاب الله؟ أيها الآباء، إن تشجيعكم لأبنائكم للانخراط في حلق تحفيظ القرآن الكريم ومدارس التجويد في مساجد عمان ومراكزها الصيفية هو تطبيق عملي لهذه الرؤية الوطنية. أنتم بذلك لا تحفظون أوقاتهم فقط، بل تبنون شخصيات متزنة لا تهزمها المتغيرات، يتحلون بأخلاق القرآن التي امتدحها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل عمان فقال: لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. هذه الشهادة النبوية هي ثمرة مجتمع تربى على الأخلاق السامية، والتربية على القرآن الكريم هي أسمى تربية. أيها المستمع الكريم، املأ فراغ ابنك بالآيات قبل أن يملأ الفراغ قلبه بملهيات الأمور، وتذكر أن الوقت الذي تعلم فيه ولدك حرفا من كتاب الله هو استثمار يمتد أجره لك بعد انقطاع عملك في حياتك. في الحلقة القادمة بإذن الله سنتعمق أكثر لنجيب على سؤال علمي هام: كيف يرتفع ذكاء الحافظ؟ لنكتشف الأثر المذهل للقرآن في تنمية المهارات الذهنية واستغلال الوقت. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 87 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقد تقدم ذكر وجهين فيما، فيجوز فيما أن تكون اسما موصولا، وتقدير الكلام: وضل عنهم الذي كانوا يفترونه، ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام على جهة التقريب للمعنى: وضل عنهم شيء كانوا يفترونه. ويجوز فيما أن تكون مصدرية، وتقدير الكلام: وضل عنهم افتراؤهم. وعلى هذا الوجه الثالث نقول في إعراب ما: ما حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والحرف المصدري موصول حرفي، والجملة الواقعة بعد الموصول سواء كان اسما أو حرفا جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. فالجملة كانوا يفترون جملة صلة الموصول الحرفي ما لا محل لها من الإعراب، والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل رفع فاعل للفعل ضل، وتقدير الكلام: وضل عنهم افتراؤهم. والجملة ضل عنهم ما كانوا يفترون معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، والجملة الفعلية التي قبلها لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 88 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 77 بعد 200 من المصحف الشريف: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. جملة استئنافية، وهي جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما المبتدأ والخبر. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول كفروا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. كفروا فعل ماض مبني على الضم، لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية كفروا جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، وعلى رأي من يقول إن لها محلا من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول، فهذه الجملة في محل رفع، لأن الاسم الموصول في محل رفع. وصدوا عن سبيل الله جملة فعلية أيضا معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، وهي جملة صلة الموصول، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. صدوا فعل ماض مبني على الضم، لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وقد تقدم أن هناك من النحاة من يقول إن الفعل الماضي مبني على الفتح مطلقا، سواء كان ذلك الفتح ظاهرا أو مقدرا، وممن يذهب إلى هذا القول صاحب كتاب التقريب في النحو، وهو الإمام أبو بكر أحمد بن عبد الله الكندي، وهو صاحب كتاب المصنف أيضاً في الفقه وأصول الفقه والسير وغيرها، وهو موسوعة كبيرة جاوزت 40 جزءاً، وله كتب أخرى هي من الحسن بمكان، وهي من الرصانة في المحل العالي، وهو من الأعلام الكبار من سلسلة علمية كبيرة انتقل العلم فيهم عالما بعد عالم أو جيلا بعد جيل على ما هو معلوم في علماء عمان. فإن العلم يكون في أسر في أحيان كثيرة، وتجد ذلك العلم ينتقل فيهم من عالم إلى عالم ومن جيل إلى جيل، وقد يمتد العلم فيهم زمنا طويلا إلى قرنين أو إلى 3 قرون، وأحيانا يصل إلى 12 قرنا، كما هو الحال في الأسرة العلمية المشهورة، وهم أسرة آل الرحيل الذين بدأ العلم فيهم بالرحيل، وقد كان ذلك في بدايات النصف الأول، بل في بدايات النصف الأول من القرن الثاني من الهجرة النبوية، فهو ممن أخذ عن الإمام الكبير أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وأخذ أيضا عن الإمام الربيع بن حبيب، وقد توفي أبوه وبقي يتيما، وتزوج أمه الإمام الربيع بن حبيب وتربى في حجره، وانتقل معه من البصرة إلى عمان، واستوطن صحار، وبقيت أسرتهم في صحار وهم أعلام كبار، ومنهم محبوب بن الرحيل، ومنهم القاضي الكبير محمد بن محبوب، ومنهم عبد الله بن محمد بن محبوب، ومنهم بشير بن محمد بن محبوب، ومنهم أبو القاسم سعيد بن عبد الله الإمام بن محمد بن محبوب، وامتد العلم فيهم زمنا طويلا. وهذه أسرة من أسر كثيرة في المشرق والمغرب أخذ العلم ينتقل فيهم عالما بعد عالم وجيلا بعد جيل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. فالإمام الكندي يذهب إلى أن الفعل الماضي مبني على الفتح على الإطلاق، وهو ممن عاش في النصف الأول من القرن السادس من الهجرة النبوية، وله كتاب التقريب وهو في النحو وقد صنفه لطلبة العلم، وله كتاب التسهيل في الفرائض أو في الميراث وهو كتاب صنفه لطلبة العلم أيضا، وله كتاب المصنف وهو موسوعة ضخمة كبيرة فيها علم جم نافع، والله يؤتي فضله من يشاء. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل عن سبيل الله جار ومجرور، عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، سبيل اسم مجرور بعن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر عن متعلق بالفعل صد عن سبيل الله، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر عن والفعل صد، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر عن متعلق بالفعل صد. والجملة الفعلية صد عن سبيل الله جملة معطوفة على جملة صلة الموصول، فهي جملة لا محل لها من الإعراب. وقد تقدم أن الاسم الموصول الذين مبتدأ، والمبتدأ لا بد له من خبر، والخبر زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. زدنا فعل ماض مبني على السكون، وعلى رأي الإمام الكندي هو مبني على الفتح المقدر، فالفعل الماضي عنده مبني على الفتح على الإطلاق. نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والفعل زاد يتعدى إلى مفعولين ليس الثاني منهما خبرا، أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فالفعل زاد ليس من أخوات ظن التي تتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. عذابا مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فوق العذاب، فوق ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، العذاب مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والظرف فوق وقع بعد نكرة وهي كلمة عذاب. وشبه الجملة حكمها حكم الجملة، والجمل بعد النكرات صفات، فعلى هذا يكون الظرف فوق العذاب صفة لكلمة عذابا، فالظرف فوق في محل نصب صفة، وعلى هذا يكون الظرف فوق متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا فوق العذاب أو كان فوق العذاب، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. ويجوز في الظرف فوق أن يكون متعلقا بكلمة عذاب، فإن كلمة عذاب مصدر أو هي اسم مصدر عند من يفرق بين المصدر واسم المصدر، والكلمة على الوجهين من المشتقات التي يجوز أن يتعلق بها الظرف وأن يتعلق بها الجار، فعلى هذا يكون الظرف فوق متعلقا بكلمة عذابا لأنها من المشتقات. بما كانوا يفسدون جار ومجرور، نقف عند تفاصيل إعرابهما في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة العطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الله الفقيه.

فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الله الفقيه.
1: رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الفاضلة، لا زال حديثنا متصلا عن قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وننتقل اليوم إلى مشهد آخر وإلى سورة أخرى ذكر الله عز وجل قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وننظر ما في هذا المشهد من الدروس والعبر. يقول الله جل في علاه في سورة الشعراء: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. الآيات هنا لا نريد أن نأتي بها كاملة، وإنما نريد أن نقف عند هذه الآيات ونستلهم ما فيها من الدروس والعبر. سنجد في أول هذا المشهد: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. إذن إبراهيم عليه السلام هو الذي افتتح هذا الحوار بينه وبين أبيه وقومه، وبدأ هذا الحوار بأسلوب الاستفهام. والمفسرون يقولون في قوله تعالى ما تعبدون أن هذا صورة استفهام، ويعلم ما يعبدون، ولكن ليبين لهم أن ما يعبدون ليس أهلا للعبادة، كما يقول صاحب تيسير التفسير رحمه الله تعالى. أيضا سنجد هنا في هذا المشهد القرآني أن إبراهيم عليه السلام في صورة الداعية، والله عز وجل يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول كذلك هذه الآية في آل عمران، وكذلك يقول في آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وسنجد أنه قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان، يعني في آخر الآية هذه قال وتؤمنون بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ذكر الصفات هنا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، يعني قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان، وذلك لبيان أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يحفظ الإيمان بالله، كما يقول شيخنا العلامة الخليلي حفظه الله. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يحفظ الإيمان بالله. ولذلك تجد في شأن بني إسرائيل أن أولئك الذين ما كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كيف تردى بهم الحال، وكيف انقلبت أحوالهم وتغيرت أوضاعهم، نسأل الله تعالى العافية. إذن في بداية هذا المشهد نجد أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجود روح المبادرة مع سيدنا إبراهيم عليه السلام في محاورة قومه. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. إذن هو الذي ابتدأ هذا الحوار، وفي لقاء آخر نواصل ما في هذا المشهد القرآني من الدروس والعبر. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بن زاهر الكندية. بقلب سليم.
3: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم بقلب سليم. روى ابن ماجة وغيره بسند حسن عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال الفقر تخافون والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. هذا الحديث العظيم يخبرنا عن موضوع وأمر يقلق الناس ألا وهو الفقر. والإنسان ما دام في هذه الدنيا فهو معرض للابتلاءات، والابتلاء قد يكون في نقص الأموال والأرزاق والثمرات وغير ذلك. وكذلك الناس تجد كثير من الناس يتكلمون ويخططون وكل حد يأتي بأفكار كلها لأجل علاج الفقر وتخطي الفقر، بينما هذا الحديث يقول تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، بمعنى أن ديننا المبارك دين عظيم فيه حل لجميع المشكلات وفيه تجاوز لجميع الأزمات ويتخطى جميع المحن، فهو دين عظيم مبارك. من وفقه الله عز وجل للأخذ بهذا الدين وبآدابه وهداياته وتوجيهاته وإرشاداته بإذن الله تعالى سيتخطى أي محنة في الفقر أو في غيرها. والناس يتخوفون من الفقر لسيما مع قلة ذات اليد، لكن في الحديث الآخر عند ابن حبان بسند صحيح عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه قال لي يا أبا ذر أترى كثرة المال هو الغنى؟ قال أبو ذر قلت نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام أفترى قلة المال هو الفقر؟ قلت نعم يا رسول الله. وهذا هو المفهوم السائد عند الناس، أن الفقر عبارة عن إيش؟ عن قلة المال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. الله أكبر، إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. إذن من كان غنيا بقلبه فإنه لا يضره شيء وإن كانت أمواله قليلة. لماذا؟ لأنه راضيا قانعا بما قسم الله، هو يعلم يقين أن الأرزاق بيد الله وأن الله لحكمة عنده سبحانه وتعالى أراد أن يكون عبده بهذا الحال. إذن هذه حكمة الله، هل أحد يعترض على حكمة الله عز وجل؟ أبدا. المؤمن يسلم لأمر الله ويعلم أن ما قضاه الله عز وجل وقدره لعبد المؤمن كله له خير، كما قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن أمره كله له الخير، إن أصابته السراء شكر وإن أصابته الضراء صبر. فهذا المؤمن يعلم يقينا أن هذا قضى الله وقدر، ويعلم أن المؤمن الذي قلبه فقير أو ضعيف بإيمانه بالله عز وجل مهما أعطي من الأموال فإنه لا يشبع، فإنه لا يشبع، كما جاء عند البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وفي رواية عند أحمد لابتغى إليهما ثالثة. إذن إيش اللي يشبع الإنسان؟ ما شيء يعني يشبعه، ما يشبعه إلا التراب. نسأل الله السلامة والعافية.
2: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: بقلب سليم.
3: فالمؤمن لابد أن يكون غنيا بقلبه بأن الأرزاق والأمور كلها بيد الله، يعطي لحكمة سبحانه وتعالى، ويمنع لحكمة، ويبسط الرزق لفلان لحكمة، ويمنع بسط الرزق عن فلان لحكمة. ولو بسط الله الرزق لعباده ما الذي يحصل للناس؟ لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء سبحانه وتعالى، يبسط الرزق لمن يشاء من الناس، من يبسط الله عليه في رزقه ويعطيه. وتجد يعني الغني هذا تجد أخاه فقيرا، يلا يلا حاله يعني يستر نفسه. لكن ليس الغنى عن كثرة الأموال، وإنما الغنى الحقيقي هو غنى القلب. فإذا الإنسان غني بقلبه فإن الفقر المالي لا يؤرقه، ويعلم أنه ما دام في هذه الدنيا فهو مأمور بعبادة الله، والله عز وجل متكفل له برزقه، مع أنه يأخذ بالأسباب، مع أنه يأخذ بالأسباب. ولهذا كان من الأمور التي ينبغي على المؤمن أن يفعلها ويحرص عليها الدعاء، ولا سيما بهذا الدعاء المبارك الذي عند مسلم، قال يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. إذن المؤمن يعلم أن رزقه في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فتجد أن المؤمن يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب، وما أتاه فإنه يفرح به، وما لم يأته يعلم أنه رزق لم يكتبه الله عز وجل له، فتجده راض عن ربه ومقبل على الله، يشكر الله ويثني عليه ويحمده. أما إذا كان قلبه ضعيف الإيمان ستجده يعني يسخط ويتذمر، وحياته تعيسة، ويلوم نفسه ويندب حظه كما يقال، وهذه كلها تبعده عن الأجر وتفسد عليه قلبه ودنياه وأخرى، ولا يغير من حاله شيئا، لأن الأرزاق بيد الله، وأن الله قد قسم الأرزاق على الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فالله الله أيها المؤمن كن غنيا بقلبك، يغنيك الله عز وجل في الدنيا مما في أيدي الناس. أسأل الله أن يجعل قلبي وقلبك غنيا بالإيمان بالله وبطاعته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا. وأصلي وأسلم على نبينا محمد والصحابة، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع برنامج بقلب سليم، بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم من أنباء الرسل.
1: من أنباء الرسل.

0: ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل، من أنباء الرسل، من أنباء
1: الرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، حمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى سائر رسل الله وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله مستمعينا الكرام، نحييكم في حلقة اليوم من برنامجكم من أنباء الرسل، هذه الرحلة الشائقة الجميلة الماتعة مع شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابعي. أهلا
2: وسهلا دكتور،
1: بارك الله فيكم. النبي صالح عليه السلام كان من الأنبياء الذين عاشوا في هذه البيئات العربية، وأرسل إلى قوم الثمود، فماذا كان موقفهم من دعوة هذا النبي الكريم عليه السلام؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أرسل الله تعالى نبيه الكريم صالحا عليه السلام إلى قوم ثمود، وهؤلاء الأقوام لم تختلف استجابتهم لدعوة نبيهم صالح عليه السلام عمن سبقهم كقوم عاد وقوم نوح. وهذه التجربة مع هؤلاء القوم كانت تجربة صعبة للنبي صالح عليه السلام، فقد كذبوه وردوا دعوته واستهزأوا به في جملة من الخطايا والآثام تجاه دعوة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية كانت العاقبة المعروفة التي هي إهلاك هؤلاء القوم. وعندما نأتي إلى آيات الكتاب العزيز نجد جملة من الآيات تتكلم عن تفاصيل لردة الفعل منهم تجاه هذه الدعوة الكريمة من النبي صالح عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. نلاحظ أن هذا الوصف العام لنوع الاستجابة هو عبارة عن عمى، كما قال الله تعالى: فاستحبوا العمى على الهدى. فالعمى هنا يقابل الهدى، أي بقوا في ضلالهم وحيرتهم وتيههم، وكأنهم لم يخرجوا من الظلمة التي كانوا فيها، وكأنهم لا يرون. فاستحبوا العمى على الهدى، هذا عنوان عريض لهذه الاستجابة. فاستجابتهم كما قال الله تعالى كانت عمى، بمعنى أنهم لم يستجيبوا أبدا لدعوة النبي صالح عليه السلام. وطبعا الاستجابة كانت ضعيفة، وآمن معه القليل، والله تعالى ذكر ذلك أن هناك من آمن، لكن بصورة إجمالية استحبوا العمى على الهدى. وهذه الدعوة اشتملت على الكثير من الوسائل، ربما هي محتاجة إلى حلقة خاصة أيضا للحديث عن دعوة النبي صالح عليه السلام لقومه. ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه جاءهم بالنذر، كذبت ثمود بالنذر، والله تعالى أنذرهم على الرغم مما هم فيه، جاءتهم نذر وبينات، وأرسل الله تعالى إليهم هذا النبي الكريم، وهو نبي منهم عاش فيهم. القرآن وصفه بأنه أخوهم من نفس القوم، وأرسل لهم آية وهي الناقة: إنا مرسل الناقة فتنة لهم، وصبر عليهم وجاهدهم وحاورهم في كثير من مظاهر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأساليبها. هذا العمى ربما يمكن أن نفصله في الآتي: أولا الكفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا نص عليه كتاب ربنا العزيز في قول الله سبحانه: ألا إن ثمود كفروا ربه. الكفر بالله سبحانه وتعالى، والكفر بالله ليس بالضرورة أن يكون معناه الجحود وإنكار وجود الله تعالى، فوجود الله تعالى مستقر في النفس الإنسانية، في فطرة الإنسان. الإنسان يؤمن بالله، يؤمن بوجود خالق لهذا الكون فطرة. فالجحود بالله أو الكفر بالله هو تعبير عن الكفر بنعم الله.

0: الله سبحانه وتعالى وعن الاستجابة. تعبر آيات الكتاب العزيز عن ذلك بقول الله تعالى: ألا إن ثمود كفروا ربهم. فكفر الرب سبحانه وتعالى هو كفر لجميع النعم وجميع الآيات وجميع النذر، كأنهم جحدوا بوجود الله، كأنهم جحدوا وجود الله تعالى كلية. وإلا كما قلت، فالإيمان بوجود الله تعالى ووجود خالق في هذا الكون هو فطرة في النفس الإنسانية السوية. وكذلك أضافوا إلى ذلك عبادة غير الله، قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ إذن بدأوا أو استمروا على عبادة غير الله سبحانه وتعالى. والمعتاد أن الناس تعبد الأصنام كما تعبد النجوم والكواكب، وأحيانا تكون العبادة لكائنات من الحيوانات وغير ذلك، ولكنهم استمروا على عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وطبعا الكثير من الأقوام تؤثر فيهم العادات وما ورثوه من آبائهم، سواء كانت تلك العادات حسنة أو كانت تلك العادات سيئة. وللأسف ميراث آبائهم من عبادة غير الله سبحانه وتعالى ورثه هؤلاء واستمروا عليه ورأوا ذلك حسنا، مع أن عبادة غير الله سبحانه وتعالى في النفس الإنسانية السوية وفي العقل أيضا، عقل إنساني السوي وفي الذوق الإنساني الصحيح، هو خضوع وانكسار لغير الله تعالى وذل ومهانة للإنسان. فكيف يرضى الإنسان أن يعبد كائنا مخلوقا مثله، خاصة إذا كانت تلك الكائنات أحجارا صنعها بنفسه، أو حيوانات دون مستوى الإنسان، أو خيالات ليس لها واقع ولا حقيقة، أو حتى لو كان المعبود بشرا لا سمح الله، فالإنسان أو مثله غيره من سائر الناس يعتري ما يعتري الآخرين من النقص ومن الأشياء التي تهبط به عن مستوى الإنسان في كثير من الأحيان. فكيف يعبد الإنسان إنسانا مثله في جميع الأحوال؟ كل ذلك ليس مبررا، مهما كان الإنسان أيضا لديه من الصفات الجميلة والصفات التي تحببه إلى قلوب الآخرين ويعجب به الآخرون، لا يصل الإعجاب إلى مستوى العبادة ومستوى التعظيم إلى هذه الدرجة. ففي جميع الأحوال ليس هذا مبررا لأن يعبد الإنسان غيره من سائر الكائنات، وإنما العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. وعبادة الله سبحانه وتعالى ترفع الإنسان عن مستوى البهيمية ومستوى الحيوانية إلى مستوى أرقى، حتى تنقله حتى إلى أعلى من مستوى الإنسان نفسه، يرتقي إلى عالم الملائكة، يرتقي إلى عالم الكمال. فهذا الفارق بين عبادة الإنسان لله تعالى وعبادة الإنسان لغير الله تعالى. عبادة
1: إذن قوله تعالى: فهديناهم، نعم، هي الهداية ببيان والنذر، نعم، وأيضا كما تفضلتم الفطرة والهداية العقلية.
0: نعم، هذه هداية بيان. نعم، هناك هداية البيان وهناك هداية التوفيق. هداية البيان التوضيح، الله تعالى يوضح لهم السبل. وهديناه النجدين، علمناه، بينا له، وضحنا له الطريق، أخبرناه بالحق والباطل والخير والشر، بقي أن يتبع الإنسان، وهو ما يسمى بهداية التوفيق. وهذه المسألة بالتحديد، هداية البيان، هي وظيفة الأنبياء والمصلحين، كما قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية التوفيق. فهداية البيان هي وظيفة الأنبياء والمصلحين، وهداية التوفيق هي من شأن الله سبحانه وتعالى. وأما ثمود فهديناهم، هذه هداية البيان، فاستحبوا العمل على الهدى الذي هو شرائع الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، إذن هكذا يبين القرآن الكريم لنا هذه الأنباء ليوقظ القلوب ويثبت النفوس على طريق الإيمان. الآن المخرج سيف الجرداني يدعونا للاستماع لهذه الآية الكريمة، ثم نعود إليكم بمشيئة الله تعالى.

0: أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. من أنباء الرسل، من أنباء الرسل.
1: ها قد عدنا إليكم مستمعينا الكرام وإلى أنباء الرسل وإلى قوم ثمود الذين أرسل إليهم النبي صالح عليه السلام. وهذا الحديث الذي يبين فيه شيخنا الدكتور ناصر السابعي ذلك الصراع بين الحق والباطل وموقف أهل الباطل منه.
2: نعم، كما سبق ربنا سبحانه وتعالى هداهم بمعنى بين لهم، يبقى أن يوفقهم للتوبة والاستجابة، فهذا شأن خاص بالله سبحانه وتعالى. وأما التوضيح يأتي عبر الأنبياء والرسل وعبر المصلحين وعبر الآيات المبثوثة في هذا الوجود. وكان موقف قوم النبي صالح عليه السلام التكذيب وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، وهذا هو أيضا من ضمن الخطايا أنهم كذبوا نبي الله تعالى، وكذبوا بالنذر، كذبت ثمود بالنذر، النذر التي يبعثها الله سبحانه وتعالى للإنسان، سواء كانت تلك النذر أن يأتي نبي فيخبرهم بالغيب وبحقائق الوجود وبالمستقبل وبيخبرهم بشريعة الله سبحانه وتعالى، أو كانت تلك النذر، طبعا أيضا الأنبياء يخبرون الأقوام بعاقبة التكذيب ويخبرونهم بمصير الإنسان في الآخرة، كل هذا يعد من نذر الأنبياء عليهم السلام. هناك نذر أخرى تأتي الإنسان من مصائب التي تصيبه، من المشكلات التي تحيط به أحيانا، هناك نذر متعددة أحيانا ينبه الإنسان بمصيبة غيره، أحيانا ينبه بمصيبته في نفسه. النذر أيضا قد يأتي على شكل مثل عذاب، أحيانا يعذب أقوام، وتكون هناك أيضا الكثير من ما يجريه ربنا سبحانه وتعالى من سنن على آخرين، على مكذبين آخرين، كل هذا من ضمن النذر. فهم قد كذبوا بنذر الله سبحانه وتعالى، ومن خطاياهم أيضا الاستهزاء بوعيد الله سبحانه وتعالى. يأتي نبي ويخبر هؤلاء الأقوام أن الله تعالى إذا كذبوا وجحدوا وكفروا سوف ينزل عليهم عذابا فيستهزئون. قال الله سبحانه وتعالى عن قوم النبي صالح عليه السلام: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. استهزاء واستهتار بهذا الوعيد، والوعيد جاء على لسان النبي، والأنبياء كلامهم حق، ووعد الله سبحانه وتعالى حق، ووعده حق، وقاموا أيضا يحتقرون النبي صالح عليه السلام، فقالوا أبشرا في آية أخرى، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. يعني نلاحظ أن الإنسان شأنه عجيب، عندما يأتيه إنسان آخر لينصحه ويقدم له النصيحة يقول له أن لا فرق بيني وبينك، فيطلب في هذه الحالة أن يأتيه شيء من عالم آخر، كائن من عالم آخر، أن تأتيه الملائكة، وقالوا لولا أنزل علينا الملائكة، طبعا هذا في آية أخرى. فهذا شأن الإنسان، إذا جاءه بشر من نفس الجنس طلب أن يأتيه ملك، وأما لو أرسل إليه ملك فسوف يقول يعني لماذا لا يرسل إلينا شخص منا نعرفه ويكون بنفس الصفات وبنفس النفسيات، فالإنسان لا يستقر على حال. على كل حال هذا كان من ضمن احتقارهم أن هذا الشخص واحد منا لا فرق بيننا وبينه. أحيانا الأقوام يكون استهزاؤهم أكبر من ذلك، فيحتقرون الأنبياء ويرونهم أقل شأنا منهم، كما قال الله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. سبحان الله، يعني طبعا هذه الآية في شأن نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويطلبون أن يأتيهم رسول له منزلة أعلى من منزلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما يزعمون طبعا، وإلا فمنزلة النبي محمد عليه السلام ومنزلة ومنازل الأنبياء أيضا كلها فوق مستويات سائر هؤلاء الأقوام. ألقي الذكر عليه من بيننا، هذا فيما يخص النبي صالح عليه السلام، يعني ما الذي يميزه حتى يأتيه وحي وينزل عليه تشريع أو ينزل عليه ربنا سبحانه وتعالى رسالة خاصة.
1: لا ينظرون إلى الحق وبراهين نعم الحق والنذر،
2: لا ينظر إلى
1: شخصنة
2: نعم
1: الأمور،
2: وإنما ما يحتف بذلك من إشكالات لديهم. أيضا في آية أخرى قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قد كنت فينا مرجوا، يعني أنت كنا نحترمك وكنا نقدرك. بدأ الاستهزاء من خلال أنه تميز عليهم باختيار الله تعالى له واصطفائه له لهذه الرسالة العظيمة. كما تشاءموا به أيضا، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، يعني أنت سبب للشؤم. وهذه العبارات تقال يعني من أناس ليسوا أسوياء، من إنسان غير طاهر النفس أن يتشاءم بالآخرين، ومن إنسان فكره غير ناضج وعقله غير تام، مثل استعمال مثل هذه العبارات واعتقاد مثل هذه العقائد. من الخطايا العظيمة لثمود قوم النبي صالح عليه السلام أنهم اتهموا بالسحر، قالوا إنما أنت من المسحرين. وهذه التهمة أيضا عامة في سائر الأقوام تجاه أنبيائهم، كما اتهموه بالكذب ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. أيضا السحر، الاتهام بالسحر والاتهام بالكذب، كلتاهما تهم تقال لسائر الأنبياء قبل النبي صالح وبعده للأنبياء الآخرين عليهم السلام. واستكبروا وعتوا في هذا الاستكبار طغيان كبير. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، لاحظ الاستكبار، والاستكبار صفة للمكذبين، التكذيب يلازمها الاستكبار والطغيان، وبالتالي الشعور بالفوقية والعلو. وكان ترتب على ذلك تشكيل فريق من هؤلاء المستكبرين. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. لم يكتفوا بالاستكبار بل صاروا ينشرون الدعاوى الكاذبة ويفسدون في الأرض. وأدى بهم هذا الفريق، قام بعمل شيئين مهمين من كبائر الخطايا والآثام. أولا حاولوا قتل النبي صالح عليه السلام، وبين الله تعالى ذلك في سورة النمل، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، يعني يحلف بعضكم لبعض أننا نهجم عليه في الليل. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فعزموا على قتل النبي صالح عليه السلام، لكن الله تعالى أنجى. وقبل ذلك، وهو الشيء الثاني، أنهم عقروا الناقة التي أرسلها الله تعالى إليهم آية، كما قال الله سبحانه وتعالى قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية. وموضوع الناقة أيضا محتاجة لتفصيل. فعقروها وقتلوها، وبذلك اجتمع لهم جملة من أنواع التكذيب والاستكبار والخطايا أهلكهم الله تعالى بها بعد ذلك.
1: نعوذ بالله من غضب الله ومن الحيدة عن صراطه المستقيم وعن درب الحق. هكذا إذن كان قوم ثمود الذين عصوا نبيهم صالحا عليه السلام وحاولوا اغتياله وعقروا الناقة التي جعلها الله تعالى آية لرسالته. شكرا جزيلا شيخنا الدكتور ناصر السابع على هذا العطاء الجميل. شكرا لكم سمعينا على حسن إصغائكم. نلتقيكم غدا بمشيئة الله في مثل هذه اللحظات. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
0: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل. من أنباء أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفور.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، من آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ومع برنامجكم آية للتدبر. واليوم نتدبر معنى قوله سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين. أيها الإخوة والأخوات، يعد القرآن الكريم كتاب هداية للإنسانية، أنزله الله تعالى ليكون نورا يرشد العقول ويهدي القلوب ويوجه السلوك نحو الصراط المستقيم. ومن هذه الآيات الدالة على عظمة هذا المنهج الرباني قوله تعالى في سورة البلد: وهديناه النجدين، وهي آية تحمل معاني عقدية وتربوية وحضارية عميقة، حيث تبرز حقيقة الإنسان ككائن حر مخير وضع بين طريقين متقابلين: الخير والشر، الهداية والضلال. وقد منح من الأدوات والوسائل ما يمكنه من تمييز أحدهما عن الآخر. والمعنى اللغوي لكلمة النجد هي الطريق المرتفع والواضح، وجمع على نجدين أي طريقين، وجاء التعبير بصيغة التثنية للدلالة على وضوح التباين بينهما. فالإنسان مبين له سبيل الخير وسبيل الشر، كلاهما ظاهر بارز لا خفاء فيهما. ودلالة الارتفاع في النجد تعطي معنى السمو والوضوح، وكأن الآية تقول: إن سبل الهداية والضلال ليست خفية على الإنسان، بل هي بارزة، ومن ثم فلا عذر له في الانحراف. أخي المستمع الكريم، أختي المستمعة الكريمة، إن الآية تؤسس مبدأ لحرية الإرادة الإنسانية، فالإنسان ليس مسيرا تسييرا آليا، وإنما هو مخير كذلك ضمن دائرة القدرة التي وهبه الله عز وجل إياها. هذه الحرية ملازمة لمسؤوليته، ولذلك سيحاسب على اختياره. يقول سبحانه: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهنا يظهر العدل الإلهي، إذ لا تكليف إلا بعد البيان والإرشاد. ولا يقف معنى الآية على الجانب العقدي فحسب، بل يمتد إلى بعد حضاري وأخلاقي، فإدراك الإنسان لوجود طريقين يجعله واعيا بخياراته، مسؤولا عن أفعاله، مدركا لعواقبها. ومن هنا بنيت الحضارة الإسلامية على مبدأ المسؤولية الفردية والجماعية، فالمجتمع الإسلامي مطالب باختيار طريق الحق والعدل والخير، كما أن التربية الإسلامية تستند إلى هذه الآية في غرس الرقابة الذاتية في الناشئة، حيث يعلم الفرد منذ صغره أن أمامه طريقين وأن اختياره محسوب عليه، وهذا يعزز القيم الأخلاقية ويجعل السلوك منطلقا من وعي داخلي لا من رقابة خارجية فحسب. وإذا قارنا هذا التصور القرآني بما طرحته بعض الفلسفات القديمة نجد أن كثيرا منها جنح إلى إنكار حرية الإرادة معتبرة الإنسان أسيرا للقدر أو للمادة، بينما يقدم القرآن الكريم تصورا متوازنا والإنسان مخير لكن ضمن مشيئة الله وهو مسؤول عن خياراته، وهذا ما يحقق التوازن بين القضاء والقدر وبين الحرية الإنسانية. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

وبالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: وعدنا المستمعين والمستمعات وأنتما معهم أن نقف وقفات حول الآية التي تحمل الرقم 18 والمئة من آيات سورة البقرة.
3: فما رأيك لو تتلو علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله تعالى.

0: صدق الله العظيم.
1: إنها آية جليلة تبين بجلاء اشتراك الضالين المضلين في ضلالاتهم وتشابه أهوائهم نظرا لتشابه قلوبهم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: عودا على بدء،
1: ما ذلك يا داود؟
2: ما الذي دعا النصارى أن يقولوا المسيح ابن الله، وما الذي دعا اليهود أن يقولوا عزير ابن الله؟
1: يا سبحان الله، إنه سؤال وجيه يتصل بالآيات السابقة، وخصوصا بقوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا. دعاهم إلى ذلك سوء فهمهم للعبارات الموجودة في كتبهم، فسوء الفهم والجهالة بالتعابير والتراكيب يوقع الإنسان في هوة الضلال، فقد وجدوا في كتبهم ما يشير إلى أن الله أب للبشرية، بمعنى أنه سبحانه وتعالى يفيض البركات عليهم ويرحمهم، ولعل ذلك اللفظ وضع قصدا من أحبارهم ورهبانهم الذين كتبوا التوراة وكتبوا الإنجيل.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: سألك أخي داود عن النصارى وعن اليهود، وأنا أسألك أيضا عن المشركين، فما الذي دعا المشركين إلى قولهم أن الملائكة بنات الله؟
1: قالوا إن الملائكة بنات الله اتباعا لقادتهم الضالين المضلين الذين وضعوا لهم الافتراءات وجرؤوهم على ذلك ووضعوا الشبه في قلوبهم، فجهلة العرب تبع لقادتهم الجهلة، أما النصارى واليهود فهم أهل كتاب وأهل علم، ولكنهم ساءوا الفهم في العبارات وجعلوا ذلك عقيدة، فاتخذوا من ذلك دليلا أو زعموا أن الله سبحانه وتعالى له ولد، تعالى الله عن ذلك. أما العرب فجهلة لا علم لديهم قبل الإسلام، لأن الله يقول: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير لعلهم يهتدون، وإنما قادتهم والضلال منهم هم الذين روجوا لهم هذه المقولة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما رأيك أن نستخرج الأحكام التجويدية من الآية التي تلوتها؟
1: تقصد الآية التي تحمل الرقم 18 بعد 100؟
2: نعم يا أستاذنا،
1: كذلك إن شاء الله. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم.
0: هنا إخفاء يا أستاذنا.
1: نعم، أخفي نون في من قبل القاف، والقاف من أحرف الإخفاء. كذلك قال الذين من قبل

0: بهم.
1: قلقلة جاءت هنا يا أستاذنا.
0: قلقلة الباء إذ هي ساكنة. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات. قد بينا،
2: وهنا قلقلة أيضا يا أستاذنا،
0: وهنا للدال. نعم، قلقلة الدال في قد بينا. قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
1: جاء الإدغام هنا يا أستاذنا.
0: أدغم التنوين من قوم في ياء يوقنون، وكان الإدغام بغنة. نعم، لقوم يوقنون.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل لا تخبرنا الآن عن سر اتصال هذه الآية بما قبلها؟
0: هذه الآية هي حلقة في تلك السلسلة المتواصلة الموضحة لضلالات المنحرفين في العقائد، والانحراف في العقائد لا يوازيه انحراف، ولذلك كان القرآن الكريم جله موجه إلى أولئك الذين اعتقدوا العقائد الضالة، بدءا من عبادة الأوثان، نسبة الأشياء التي لا تليق إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه حلقة في تلك السلسلة المتواصلة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نعرب الجملة الأولى من هذه الآية؟
0: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. جميل، الواو نقول عنها
2: عاطفة ما بعدها على ما قبلها.
0: نعم، والجملة التي عطفتها هي الجملة المصدرة بالفعل الماضي قال الذين لا يعلمون، وهي معطوفة على قوله تعالى قالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا اتخذ الله ولدا، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. قال
1: فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا،
0: على الفتح الظاهر. وأين فاعل قال؟
2: الذين،
0: وهو اسم موصول مبني على الفتح في موضع رفع لأنه فاعل قال. لا يعلمون،
1: لا هذه نافية.
0: نعم، دخلت على الفعل المضارع، وهي لا تعمل في الأفعال شيئا، ولكنها تنصب المبتدأ إذا كان نكرة بشروط. لا يعلمون، يعلمون
2: فعل مضارع مرفوع،
0: وعلامة رفعه
2: ثبوت النون،
0: وفاعله
2: الواو،
0: واو الجماعة. والجملة المنفية صلة الذين، الذين لا يعلمون، لا موضع لها من الإعراب. لولا يكلمنا الله، لولا
1: حرف تحضيض يا أستاذنا.
0: نعم،
2: ولكن يا أستاذنا ما يعني التحضيض؟
0: التحضيض هو طلب شيء بحث وإزعاج، تحض صاحبك على شيء أو تحض أحدا على شيء، فتأتي بكلمة لولا أو لوما أو هلا أو ألا. وهذه الألفاظ كما تستعمل للتحضيض أيضا تأتي للعرض.
1: تأتي للعرض أيضا يا أستاذنا؟
0: نعم، والعرض هو طلب شيء وعرضه بدون حث، هذا هو الفرق بينه وبين التحضيض. العرض تعرض شيئا على شخص، تقول له لولا تأتينا، لو ما تأتي، هل لا تأتي، بنفس الألفاظ، فهو عرض وحث، فهو عرض أي طلب بدون حث. لولا يكلمنا الله، يكلم
2: فعل مضارع مرفوع.
0: لولا يكلمنا الله، يكلم
2: فعل مضارع مرفوع.
0: أين فاعل الفعل لولا يكلمنا الله؟
2: لفظ الجلالة.
0: نا مفعول به مقدم، ضمير متصل مبني على السكون في موضع نصب. لولا يكلمنا الله أو تأتينا. أو
1: حرف عطف يا أستاذنا.
0: تأتي
2: فعل مضارع مرفوع،
0: وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء لخلوه من الناصب والجازم. أين فاعل تأتي؟
2: آية.
0: جميل، والمعطوف هنا الجملة من الفعل والفاعل، والعاطف أو والمعطوف عليه الجملة السابقة، فهو أيضا للتحضيض.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: يا سبحان الله، لم يمكننا الوقت أن نتبين شيئا من معاني هذه الآية بعد الإعراب، إذا نلتقي غدا بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن ربيعا للقلوب ونورا للصدور، والصلاة والسلام على معلم البشرية الخير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في إشراقة جديدة من برنامجكم الإذاعي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الآباء، أيتها الأمهات، إن أعظم مرحلة زمنية يمر بها الإنسان هي مرحلة الطفولة. فيها تكون الذاكرة خالية نقية، والقلب كالصفحة البيضاء، والوقت متسعا مباركا قبل أن تزدحم به مشاغل الحياة. ولذلك قالت العرب قديما في حكمتها الخالدة: التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. وهل هناك نقش أعظم واستثمار لوقت الطفل أثمن من أن ننقش في صدره كلام الله رب العالمين؟ إن الشاب الذي ينشأ على حفظ القرآن الكريم تتفتح مداركه ويتسع عقله وتنزل البركة في وقته كله، فيكون لدينه حافظا ولوطنه بانيا ونافعا. لقد كانت عمان ولا تزال مهدا للقرآن وأهله. وإذا كنا قد تحدثنا في الحلقات الماضية عن علماء الفقه، فإن لنا اليوم وقفة إجلال مع نماذج استثمرت أعمارها في علوم القرآن وتجويده وقراءاته. دعونا نعود بالزمن إلى القرن الخامس الهجري لنقف أمام شخصية عمانية فذة أفنت وقتها وعمرها في خدمة كتاب الله. إنه الإمام المقرئ أبو محمد الحسن بن علي بن سعيد العماني. هذا العالم الجليل لم يضيع ساعات شبابه، بل انكب على حفظ القرآن وإتقان علومه حتى صار حجة في علوم التجويد. لقد استثمر الإمام العماني أوقاته كلها، فألف لنا سفره العظيم الكتاب الأوسط في علم القراءات، والمعروف أيضا بالقراءات الثماني للقرآن الكريم. كيف استطاع هذا العالم أن يحيط بدقائق مخارج الحروف وأن يضبط قراءات القرآن بهذه الدقة في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا موجودة؟ السر أحبتي يكمن في البداية المبتكرة، حين حفظ القرآن طفلا فحفظه القرآن عالما، وبارك الله له في عمره ليصبح مفخرة للمكتبة الإسلامية والعمانية على حد سواء. ولأن شجرة العلم في عمان طيبة أصولها ثابتة فروعها، فإنها لا تزال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وإذا بحثنا عن نموذج معاصر نرى فيه ثمرة استغلال وقت الطفولة في حفظ القرآن، فإننا لا نتجاوز قامة سامقة نعيش معها اليوم. ذلكم هو سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، الذي نشأ في بيئة علمية لم يقضي وقته فيما لا ينفع، بل حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة جدا، فنقشت آياته في صدره وتشرب معانيه. ولأن من استثمر بدايته في القرآن كانت نهايته الإشراق والبركة، فقد أثمر هذا الحفظ المبكر عن عقلية موسوعية مذهلة. وتأملوا معي ما أنتجه وقت سماحته كتابه العظيم جواهر التفسير، أنوار من بيان التنزيل، الذي صاغ فيه درر القرآن وبلاغته بعد أن ملك زمام الوقت والعلم. إن هؤلاء العلماء يا أحبتي هم رسالة حية لكل أب وأم. استثمروا في أبنائكم، فالقرآن لا يزاحم شيئا في صدر الطفل إلا باركه، ولا يأخذ من وقت دراسته شيئا إلا وزاده فهما وذكاء واتساعا. ونحن نعيش اليوم في عصر تتخاطف فيه الشاشات الذكية والألعاب الإلكترونية أوقات أبنائنا، صار لزاما علينا أن نقف وقفة حازمة لحماية هذا الجيل من أن يضيع هباء. فرؤية عمان تنطلق من ركيزة أساسية هي بناء الإنسان والمجتمع، مركزة على تعزيز المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية. وكما يؤكد المفكرون اليوم أن بناء الإنسان العماني المبدع العارف بعصره لا يتم إلا بربطه بثوابته التي عرفت في هذا الوطن. وهل هناك ثابت أعظم من كتاب الله؟ أيها الآباء، إن تشجيعكم لأبنائكم للانخراط في حلق تحفيظ القرآن الكريم ومدارس التجويد في مساجد عمان ومراكزها الصيفية هو تطبيق عملي لهذه الرؤية الوطنية. أنتم بذلك لا تحفظون أوقاتهم فقط، بل تبنون شخصيات متزنة لا تهزمها المتغيرات، يتحلون بأخلاق القرآن التي امتدحها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل عمان فقال: لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. هذه الشهادة النبوية هي ثمرة مجتمع تربى على الأخلاق السامية، والتربية على القرآن الكريم هي أسمى تربية. أيها المستمع الكريم، املأ فراغ ابنك بالآيات قبل أن يملأ الفراغ قلبه بملهيات الأمور، وتذكر أن الوقت الذي تعلم فيه ولدك حرفا من كتاب الله هو استثمار يمتد أجره لك بعد انقطاع عملك في حياتك. في الحلقة القادمة بإذن الله سنتعمق أكثر لنجيب على سؤال علمي هام: كيف يرتفع ذكاء الحافظ؟ لنكتشف الأثر المذهل للقرآن في تنمية المهارات الذهنية واستغلال الوقت. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر، الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ جزاع صويلح.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، ظلال العناية بالطفولة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد ما سرى نور الصباح في عروق الحياة، فسلكت نفوس مسالك النجاح والنجاة. جاءت رسالة هذا الدين الحنيف رحمة شاملة، ظلال عناية ممن خلق الإنسان، تعنى بهذا المخلوق المكرم وتحوطه برعاية في جميع مراحله. ومن يتأمل مراشده الوضاءة فإنه واجد أن الطفولة في صميم عنايته ومكمن رعايته، فالأطفال في منظوره زينة وأمانة عظيمة، هم غراس المستقبل وموضع الرحمة وحسن التربية. كما يتجلى له كيف أن الإسلام سبق تلك الدعوات في هذا الزمان الحافلة بتقارير حقوق الطفل ووجوب رحمته وصيانة كرامته ومنع إيذائه واستغلاله. فالإسلام ينهى عن كافة أشكال الظلم والعنف والقسوة، ويحرم الاعتداء على الطفل بكافة أنواع الاعتداء النفسية والجسدية والمعنوية، جاعلا الرحمة بالصغار من علامات كمال الإيمان. فليس منا من لم يرحم صغيرنا، كما جاء في الهدي النبوي الشريف. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرحم الناس بالأطفال، يحملهم ويلاطفهم ويخفف صلاته رحمة بهم، ويمنحهم أجمل مشاعر الأمان والاهتمام. هكذا هي مراشد ديننا الحنيف، قد حازت قصبات السبق في إيلاء العناية بحقوق الطفل قبل ولادته وبعدها، فدعا إلى حسن اختيار الوالدين، وأوجب النفقة والرعاية، وأكد أهمية التعليم والتوجيه والتربية الحسنة، ومنع استغلال الأطفال فيما يشق عليهم من الأعمال أو ما يجعلهم في مواطن إهانة واحتقار أو مخاطر. الطفولة في رحاب الإسلام ليست مرحلة هامشية، إنما هي مرحلة بناء لهذه النفس روحا وعقلا وجسدا، مرحلة صقل للشخصية وتحصينها وإعدادها لمستقبلها ومجتمعها وأمتها. وها هي الأصوات العالمية اليوم ترتفع مطالبة بحماية الأطفال وصون حقوقهم ومنع استغلالهم، بينما نشعر نحن باعتزاز بأن شريعتنا الغراء أكدت هذه المبادئ منذ قرون طويلة وفق منظومة متكاملة من قيم وواجبات وآداب. هذا السبق الرباني يتجلى نقاء حين يقاس بدعوات أولئك الذين يتشدقون بالإنسانية مدعين حماية المستضعفين، بينما واقعهم يكشف سوءة ازدواجية معاييرهم ويفضح زيف شعاراتهم المتساقطة عند مطامعهم ومصالحهم. فهم صم بكم عمي عما يجري من ممارسات بشعة وقسوة واستغلال وقتل وتهجير، مما ينتهجه الاحتلال الغاشم على الأرض المقدسة، ويبدو العالم بين متواطئ وعاجز، تباين فاضح وأوهام تباع وكيل بمكيالين. أما هدايات هذا الدين فهي قائمة على عدل الله. لك الحمد، لك الحمد والشكر والفضل يا رب يا بر يا عدل. لك الحمد أكرمتنا منهجا هو اللطف والرفق والظل، فمن لاذ نال الرضا في هنا يجلله النائل الجزل. فهيا بنا لله ربنا، فهو تعالى العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة، ويجعل كرامة الإنسان أمرا لا مساومة فيه وغير قابلة للتجزئة.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي.

9 مساء في إذاعة سلطنة عمان، أهلا بكم مستمعين الكرام إلى نشرة الأخبار وتتابعون في أبرز أنبائها. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بإصدار قانون مؤسسات المجتمع المدنية. بلدية مسقط توقع عددا من الاتفاقيات لتنفيذ مشاريع خدمية وتطويرية جديدة في مناطق المعبيلة والقرم والعامرات. وإيران وإسرائيل تعلنان وقف إطلاق النار بينهما بعد سلسلة من الهجمات المتبادلة، وجماعة أنصار الله اليمنية تفرض حظرا على مرور السفن الإسرائيلية في بحر الأحمر. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسوما سلطانيا فيما يأتي. بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم سلطاني رقم 64/2026 بإصدار قانون مؤسسات المجتمع المدني. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون مؤسسات المجتمع المدني المرفق. المادة الثانية: يجب على المخاطبين بأحكام القانون المرفق توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز عاما من تاريخ العمل به. المادة الثالثة: يصدر وزير التنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام واحد من تاريخ العمل به، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق. المادة الرابعة: يلغى قانون الجمعيات الأهلية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه. المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 22 من ذي الحجة سنة 1447 هجرية، الموافق 8 يونيو سنة 2026 ميلادية. استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني سعادة سيرنفياس غودانفارثي سفير جمهورية الهند. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية وبحث مجالات التعاون المشتركة بين سلطنة عمان وجمهورية الهند. من جانبه أشاد سعادته بمستوى التنسيق بين البلدين وما يشهده من تطور مستمر. كما استقبل معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني سعادة الدكتور توماس أورتيلي سفير الاتحاد السويسري المعتمد لدى سلطنة عمان. جرى خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة للبلدين الصديقين، كما تم التطرق إلى بعض القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. عقدت في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية أعمال الدورة 11 للجنة العمانية الكويتية المشتركة لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. وشهد الاجتماع التوقيع على مذكرتي تفاهم في الأمن السيبراني والتقييس. ترأس الاجتماع من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الكويتي معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية الكويت.
مشروع تطوير ولاية بوخا ومقترح تطوير السوق القديم بولاية خصب بحثها المجلس البلدي بمحافظة مسندم. كما ناقش المجلس خلال اجتماعه السادس لهذا العام مشروع تطوير منطقة المزارع بولاية مدحة لدعم القطاع الزراعي وتحسين البنية الأساسية فيها، إضافة إلى مشروع ازدواجية طريق قرون الصيد خب الشامسي بولاية دبا. ترأس الاجتماع معالي السيد فيصل بن حمود البوسعيدي رئيس المجلس البلدي بمحافظة مسندم. انتقلت مهام تشغيل محطة الإنقاذ البحري من هيئة الطيران المدني إلى هيئة الدفاع المدني والإسعاف في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة الاستجابة للطوارئ ورفع كفاءة خدمات الإنقاذ. وأكدت الهيئة جاهزيتها الكاملة لتشغيل المحطة من خلال كوادر وطنية مؤهلة ومتخصصة في مجالات البحث والإنقاذ المائي والإسعاف، حيث جرى استكمال الإجراءات التشغيلية والفنية اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة. ويعد انتقال مهام تشغيل محطة الإنقاذ البحري خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة السلامة البحرية في سلطنة عمان من خلال توحيد جهود الإنقاذ تحت مظلة هيئة الدفاع المدني والإسعاف. بدأ بجمهورية مصر العربية التمرين العسكري العماني المصري المشترك قلعة الجبل 2 بمشاركة وحدات من مظلات سلطان عمان بالجيش السلطاني العماني ووحدات من قوات الصاعقة بالجيش المصري، ويستمر حتى 16 من يونيو الجاري. ويأتي تنفيذ هذا التمرين العسكري المشترك وفق الخطط التدريبية للجيش السلطاني العماني في إطار تبادل الخبرات وإكساب المشاركين من الجانبين المهارات في تنفيذ الخطط العسكرية المشتركة، إلى جانب تعزيز التعاون العسكري المشترك بين سلطنة عمان والدول الشقيقة والصديقة. نحو 3 مليارات ريال عماني قيمة الاستثمارات الجديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء ومنشآت صناعية للأمونيا ومنتجات البطاريات الكهربائية والمواد الكيماوية ومجمعات صناعية وسياحية وسكنية. وجاءت هذه الاتفاقيات بعد توقيع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة 10 اتفاقيات باستثمارات من شركات سلطنة عمان والهند والصين وألمانيا والفلبين وجمهورية مصر العربية. ثمان دقائق بعد 9 ليلا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. أنتم تستمعون إلى نشرة الأخبار. أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل وقف الهجمات المتبادلة بينهما، حيث قال مقر خاتم الأنبياء في بيان له وقف الرشقات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، متوعدا في الوقت نفسه بشن هجمات أشد ضراوة وإيلاما في حال تواصل العدوان والأعمال العدائية الإسرائيلية في المنطقة بما في ذلك جنوب لبنان. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي نهاية ما وصفه بالجولة التصعيدية مع إيران تلبية لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متوعدا بشن هجمات أعنف على الضاحية الجنوبية لبيروت في حال استمرار هجمات حزب الله. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا الطرفين لوقف فوري لإطلاق النار، محذرا من أن استمرار القتال قد يقوض مفاوضات السلام في المنطقة، وهو ما حذر منه أيضا الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. هذا وشنت إيران موجة صاروخية على مواقع في مدينة حيفا ومناطق إسرائيلية أخرى. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن الليلة الماضية بأنه أطلق موجات من الصواريخ تجاه مناطق إسرائيلية ردا على الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في لبنان وانتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار.
مشيرا إلى أنه استهدف قواعد عسكرية إسرائيلية. من جانبه شن الجيش الإسرائيلي غارات على وسط وجنوب إيران، وأوضح الجيش الإسرائيلي أن عشرات الطائرات الحربية شنت هجوما واسع النطاق استهدف منظومات الدفاع الاستراتيجية التابعة للقوات الإيرانية. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت منشآت للبتروكيماويات في منطقة ماهاشر. وقال التلفزيون الإيراني إن الهجمات الإسرائيلية استهدفت مدن طهران وأصفهان وكرج وتبريز. وفي السياق ذاته أعلنت اليوم جماعة أنصار الله في اليمن حظر الملاحة البحرية على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر. وأوضحت الجماعة أن أي تحركات أو سفن مرتبطة بإسرائيل في المنطقة ستعد هدفا عسكريا لقواتها. وأكدت الجماعة أيضا أنها هاجمت إسرائيل من خلال إطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة في منطقة يافا. حذر رئيس وزراء باكستان شهباز شريف من هشاشة وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، مؤكدا أن أي تصعيد جديد قد يقود إلى عواقب وخيمة. وقال شريف إن الجهود الدبلوماسية متواصلة مع الشركاء والأطراف المعنية لإيجاد حل سلمي للنزاع، مشيرا إلى الاقتراب من تحقيق الهدف النهائي للوساطة بين إيران والولايات المتحدة. ودعا شهباز شريف جميع أطراف الصراع إلى ضبط النفس ومنح السلام والدبلوماسية فرصة أكبر. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي في هجمات على مناطق في شمال قطاع غزة وجنوبه، فيما تحدثت مصادر محلية عن توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة الخاضعة لسيطرته. وأفاد مصدر طبي فلسطيني أن فلسطينيان كانا يجلسان أمام خيمتهما قبل أن تستهدفهما مسيرة إسرائيلية بصاروخين في منطقة العطار بالمواصي غربية مدينة خان يونس. وفي مخيم جباليا للاجئين شمال غزة استشهد 2 بينهما طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، وأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية نفذت بالقرب من مجموعة من الأشخاص كانوا يحفرون بئرا. من جهة أخرى تستضيف القاهرة جولة جديدة من المباحثات المكثفة بين وسطاء مصر وقطر وتركيا وممثلين عن الفصائل الفلسطينية بما في ذلك حركة حماس، في محاولة لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة برعاية أمريكية. وقد تركزت اجتماعات الأحد التي وصفت بالإيجابية على مناقشة خارطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تتضمن تسليم لجنة وطنية فلسطينية إدارة القطاع ونزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي التدريجي وبدء الإعمار. أعلنت روسيا سيطرتها على بلدة خييمك في مقاطعة دونستيك شرقية أوكرانيا. وأكدت القوات الروسية أنها نفذت ضربات استهدفت منشآت للنقل والطاقة ومستودعات عسكرية. وتبادل الجانبان الاتهامات باستهداف المدنيين، حيث قالت موسكو إن هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت قطار ركاب في محطة داكانغوي في شبه جزيرة القرم، أسفر عن مقتل مدني وإصابة 3 آخرين، فيما أعلنت كييف مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين جراء هجوم بطائرة مسيرة روسية على مدينة زابوريجا. تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بدعم الرئيس الكوري الشمالي كيم جون أون بتعميق التعاون بين البلدين في زيارة هي الأولى له منذ 7 سنوات. وقال الرئيس الصيني خلال قمة في بيونغ يانغ إن بكين لن تتخلى عن التزامها بحماية المصالح المشتركة مع جارتها، مؤكدا استعداد بلاده للارتقاء بالعلاقات مع كوريا الشمالية إلى مستويات جديدة
وتوسيع التعاون في مجالات تشمل التجارة والزراعة والبناء والتكنولوجيا، إضافة إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي وحماية مصالح الدولتين الأمنية. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 544 حالة بعد أن جاءت نتائج 27 عينة جديدة إيجابية خلال الساعات 24 الماضية. وأظهرت بيانات حكومية أن الحالات المؤكدة تشمل 91 حالة وفاة. توفي أكثر من 31 شخصا وأصيب آخرون جراء زلزال بلغ قوته 7.8 درجة ضرب الساحل الجنوبي للفلبين، متسببا بأضرار مادية وانهيار عدد من المباني. وحذرت السلطات من احتمالية حدوث موجات تسونامي على طول سواحل الفلبين وعدد من دول المنطقة، من بينها اندونيسيا وبلاو وتايوان وبابوغينيا الجديدة. وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الهزة ضرب على عمق 35 كيلومترا قبالة جزيرة ماندناو، وتواصل فرق الإنقاذ والجهات المعنية تقييم حجم الأضرار والخسائر الناجمة عن الزلزال والبحث عن المفقودين. ختام النشرة تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بإصدار قانون المؤسسات المجتمع المدني. بلدية مسقط توقع عددا من الاتفاقيات لتنفيذ مشاريع خدمية وتطويرية جديدة في مناطق المعبيلة والقرم والعامرات. وإيران وإسرائيل تعلنان وقف إطلاق النار بينهما بعد سلسلة من الهجمات المتبادلة، وجماعة أنصار الله اليمنية تفرض حظرا على مرور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر. أعد لكم هذه النشرة من دائرة التحرير السمعي سليمان بن سهيل الكيومي، ونفذها على الهواء مباشرة عبد الله بن محمد السنيدي. شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من ذكر الله الحكيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، ومن آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تَثِّرْ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ

البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر

طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الفاضلة، لا زال حديثنا متصلا عن قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وننتقل اليوم إلى مشهد آخر وإلى سورة أخرى ذكر الله عز وجل قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وننظر ما في هذا المشهد من الدروس والعبر. يقول الله جل في علاه في سورة الشعراء: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. الآيات هنا لا نريد أن نأتي بها كاملة، وإنما نريد أن نقف عند هذه الآيات ونستلهم ما فيها من الدروس والعبر. سنجد في أول هذا المشهد: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. إذن إبراهيم عليه السلام هو الذي افتتح هذا الحوار بينه وبين أبيه وقومه، وبدأ هذا الحوار بأسلوب الاستفهام. والمفسرون يقولون في قوله تعالى ما تعبدون أن هذا صورة استفهام، هو يعلم ما يعبدون، ولكن ليبين لهم أن ما يعبدون ليس أهلا للعبادة، كما يقول صاحب تيسير التفسير رحمه الله تعالى. أيضا سنجد هنا في هذا المشهد القرآني أن إبراهيم عليه السلام في صورة الداعية، والله عز وجل يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول كذلك هذه الآية في آل عمران، وكذلك يقول في آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وسنجد أنه قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان، يعني في آخر الآية هذه قال: وتؤمنون بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ذكر الصفات هنا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، يعني قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان، وذلك لبيان أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يحفظ الإيمان بالله، كما يقول شيخنا العلامة الخليلي حفظه الله. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يحفظ الإيمان بالله. ولذلك تجد في شأن بني إسرائيل أن أولئك الذين ما كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كيف تردى بهم الحال، وكيف انقلبت أحوالهم وتغيرت أوضاعهم، نسأل الله تعالى العافية. إذن في بداية هذا المشهد نجد أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجود روح المبادرة مع سيدنا إبراهيم عليه السلام في محاورة قومه. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. إذن هو الذي ابتدأ هذا الحوار، وفي لقاء آخر نواصل ما في هذا المشهد القرآني من الدروس والعبر. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ومع برنامجكم آية للتدبر. واليوم نتدبر معنى قوله سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين. أيها الإخوة والأخوات، يعد القرآن الكريم كتاب هداية للإنسانية، أنزله الله تعالى ليكون نورا يرشد العقول ويهدي القلوب ويوجه السلوك نحو الصراط المستقيم. ومن هذه الآيات الدالة على عظمة هذا المنهج الرباني قوله تعالى في سورة البلد: وهديناه النجدين، وهي آية تحمل معاني عقدية وتربوية وحضارية عميقة، حيث تبرز حقيقة الإنسان ككائن حر مخير وضع بين طريقين متقابلين: الخير والشر، الهداية والضلال. وقد منح من الأدوات والوسائل ما يمكنه من تمييز أحدهما عن الآخر. والمعنى اللغوي لكلمة النجد هي الطريق المرتفع والواضح، وجمع على نجدين أي طريقين، وجاء التعبير بصيغة التثنية للدلالة على وضوح التباين بينهما. فالإنسان مبين له سبيل الخير وسبيل الشر، كلاهما ظاهر بارز لا خفاء فيهما. ودلالة الارتفاع في النجد تعطي معنى السمو والوضوح، وكأن الآية تقول: إن سبل الهداية والضلال ليست خفية على الإنسان، بل هي بارزة، ومن ثم فلا عذر له في الانحراف. أخي المستمع الكريم، أختي المستمعة الكريمة، إن الآية تؤسس مبدأ لحرية الإرادة الإنسانية، فالإنسان ليس مسيرا تسييرا آليا، وإنما هو مخير كذلك ضمن دائرة القدرة التي وهبه الله عز وجل إياها. هذه الحرية ملازمة لمسؤوليته، ولذلك سيحاسب على اختياره. يقول سبحانه: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهنا يظهر العدل الإلهي، إذ لا تكليف إلا بعد البيان والإرشاد، ولا يقف معنى الآية على الجانب العقدي فحسب، بل يمتد إلى بعد حضاري وأخلاقي. فإدراك الإنسان لوجود طريقين يجعله واعيا بخياراته، مسؤولا عن أفعاله، مدركا لعواقبها. ومن هنا بنيت الحضارة الإسلامية على مبدأ المسؤولية الفردية والجماعية، فالمجتمع الإسلامي مطالب باختيار طريق الحق والعدل والخير، كما أن التربية الإسلامية تستند إلى هذه الآية في غرس الرقابة الذاتية في الناشئة، حيث يعلم الفرد منذ صغره أن أمامه طريقين وأن اختياره محسوب عليه، وهذا يعزز القيم الأخلاقية ويجعل السلوك منطلقا من وعي داخلي لا من رقابة خارجية فحسب. وإذا قارنا هذا التصور القرآني بما طرحته بعض الفلسفات القديمة نجد أن كثيرا منها جنح إلى إنكار حرية الإرادة، معتبرة الإنسان أسيرا للقدر أو للمادة، بينما يقدم القرآن الكريم تصورا متوازنا والإنسان مخير لكن ضمن مشيئة الله، وهو مسؤول عن خياراته، وهذا ما يحقق التوازن بين القضاء والقدر وبين الحرية الإنسانية. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
5: حوار وأنوار، برنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. حوار وأنوار، برنامج من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، ضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
6: الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، وهدانا إلى الطريق الأقوم، والصلاة والسلام على خير من علم وتعلم. أخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج حوار وأنوار. برنامج حوار وأنوار برنامج حواري نناقش فيه جملة من القضايا الدينية والدنيوية في حياة الإنسان. البرنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. وكما هي العادة، أستاذنا الذي نتشرف بالحوار معه بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور داود بن سليمان الحصار، وذلك عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل في هذا اللقاء المتجدد من برنامج حوار وأنوار.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سبحانه جعل في اختلاف الليل والنهار عبرة لأولي العقول والأبصار، لم يخلقنا في هذه الحياة الدنيا عبثا، ولم يتركنا سدى، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليضعنا سبحانه وتعالى على سبيل النور والهدى. والصلاة والسلام على خير معلم ومرشد وموجه، القائل في سنته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصدق الله إذ قال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها وفهما وحكمة. وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي مرة أخرى، وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل واللطيف حوار وأنوار.
8: وأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذنا الفاضل، وبالمستمعين الأكارم الذين يتابعون عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. وما زال الحديث مستمرا إلحاقا باللقاء الماضي أستاذنا الفاضل عن حسن علاقة المرء بالآخرين، ومما لا شك فيه أن حسن العلاقة هو ركيزة أساسية في الإسلام وفي التعاملات الإنسانية، يترتب عليها فضل عظيم في الدنيا والآخرة. حتى وصل بنا الحديث أستاذنا، تكلمنا عن خلق السخرية من الآخرين، وبينا كيف للإنسان أن يتجنب هذا الخلق الدميم السيء. هل لك أستاذنا الفاضل أن تكمل لنا الحديث في هذا الجانب؟
7: تحدثنا نعم من منطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وقلنا أن السخرية يعني مما يفكك العلاقات بين الناس، والله عز وجل ينهانا عن السخرية: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم.
8: نعم.
7: والاستهزاء واللمز وإلى غير ذلك مما ينهانا ديننا عنه، لأن ذلك مما يفتت الأواصر ويسيء العلاقات بين الناس. فالناس كلهم عند الله سبحانه وتعالى سواسية، ربهم واحد ورسولهم واحد وكتابهم واحد، ويكفي أن الأصل هو واحد. والإنسان دائما يحاول قدر الإمكان أن يلجأ بنفسه أو أن يذهب بنفسه إلى ما يعينه على التمام الناس وعلى الألفة بين الناس وعلى التقارب والتجانس مع الناس، وأن يترابط معهم برباط الدين والعقيدة.
8: نعم.
7: لأن الدين والعقيدة هذا الرباط هو من أقوى الروابط بين الناس. فالدين ينهانا أن نأتي بكل ما يوتر العلاقات ويصدع المجتمعات ويفكك الأسر ويعني الجماعات.
8: جميل أستاذنا الفاضل، كذلك من المؤكد أن هناك أعمال وأفعال أخرى تساعد المرء على أن تحسن علاقته بالآخرين، فهل لك أستاذنا أن تضيف على ما ذكرنا مما سبق من أفعال وأقوال أخرى تريد أن تضيفها؟
7: نعم، التواضع وعدم التكبر من الأشياء التي تعين على تحسين العلاقات بين الناس والتقارب والتجانس، لأن التواضع يعني صفة يحبها الله سبحانه وتعالى.
8: نعم.
7: وقد نوه القرآن الكريم على ذلك في مواضع كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يعني يأمرنا بالتواضع وينهانا عن التكبر. والتواضع صفة يعني جميلة محبوبة غير مذمومة.
8: نعم.
7: جميل أن يتواضع الإنسان لإخوانه وأن لا يتكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة. نعم. من كبر. فقال الناس: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ومظهره حسن ونعله حسن. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية التكبر، فقال يعني: رد الحق والتكبر على الناس، غمط الناس، عدم قبول الحق والتكبر على الناس. والقرآن ينهانا عن التكبر: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا.
8: نعم.
7: والله عز وجل هو المتكبر ورداءه التكبر. والإنسان إذا حاول أن ينازع الله سبحانه وتعالى في هذه الصفة، نعم، فإن الله سبحانه وتعالى شك أن يهلكه وأن يرديه وأن يكتب له الشقاوة في الدنيا قبل الآخرة.
8: هل لنا أن نقول أستاذنا الفاضل أن نقصد بالتواضع أن لا يرى الإنسان في نفسه أنه أفضل من الناس في نعم. في مجال معين مثلا؟
7: نعم دائما نعم. يحاول قدر الإمكان أن يكون يعني له احترام، يحترم الناس ويتواضع ولا يتعالى ولا يتكبر. تواضع تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع
8: نعم.
7: ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. والإنسان يبتعد دائما عما يعينه على التكبر، لا يقول أنا ولا يقول لي ولا يقول عندي، فهذه كلمات أهلك الله سبحانه وتعالى بها أقوام. فرعون قال أليس لي ملك مصر، فالله سبحانه وتعالى أغرقه في البحر،
8: حتى إبليس قال عندما نعم قال أنا خير منه،
7: خير منه،
8: خلقتني من نار وخلقته من طين.
7: من طين
8: نعم.
7: وقارون قال إنما أوتيته على علم عندي، وفي النهاية قال فخسفنا به وبداره الأرض.
8: دائما عاقبة التكبر وخيمة دائما.
7: نعم. والإنسان نعم. لا يثمن نفسه، لا يجعل لنفسه أثمان. الإمام السالمي رحمة الله تبارك وتعالى عليه قال والمرء لا يستكمل الإيمان إذا رأى لنفسه أثمان، من لم ينل حظا من التواضع يرمى به في أسفل المواضع. الإنسان دائما المؤمن لا يقول أنا وكذا ولي وعندي ولا يتكبر على الناس، فهذه خصلة يعني عدم التواضع والتكبر ينافي الإيمان. فالمؤمن لا يتكبر والمؤمن لا يتعاظم، بل المؤمن يتفكر في هذه الآية التي يعني تحدث الله سبحانه وتعالى عنها في سورة الغاشية، قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هذا المخلوق العظيم الصبور. هكذا يجب على الإنسان أن يكون صبورا إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، يكون ذا رفعة بتواضع، وإلى الأرض كيف سطحت يطأ عليها كل أحد وهي على ما هي لا تتغير. لا بد أن يتصف الإنسان بهذه الصفات، الصبر والعلو بالتواضع، وكذلك التواضع، فهذه صفات جميلة تخلق في نفس الإنسان المحبة لإخوانه المسلمين. فإذا تكبر الإنسان فإن ذلك يبعده عن إخوانه ويبعد أيضا أقاربه عنه أو من يصاحبه أو من يكون بحضرته. فالتواضع من الصفات التي تعين على تحسين العلاقات بين الناس.
8: حتى الإنسان المتكبر أستاذنا الفاضل يعني يصعب التعامل معه كثيرا يعني، يعني الإنسان دعنا نقول يتجافل أن يتعامل مع هذا الشخص يعني كثيرا،
7: يتجنبه الناس لأنه متكبر. ومثل ما أسلفنا القول بأن المتكبر يبتعد عنه الناس ولا يحبونه أن يكون ممقوت، فليس له أي اعتبار مع الناس إذا كان متكبرا.
8: نسأل الله سبحانه وتعالى نحن والمستمعين الكرام أن يرزقنا وأن يجعلنا بالفعل من المتواضعين لخلقه سبحانه وتعالى. لقد أدركنا الوقت أستاذنا الفاضل.
7: إذا كان الوقت قد انتهى فإننا إن شاء الله سنكمل الحديث في اللقاء المقبل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: حوار وأنوار من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي وضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ سليمان بن عبد الله الجابري.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ سليمان بن عبد الله الجابري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: الطلاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وما على المشرك مما لزم قط قضاء إن يكن قد أسلم، إلا إذا ارتد ووقتها حضر أو كان قبل شركه قدما نذر، أو كان قد طاف ولم يركع وضل، عليه أن يقضيه إذا انتقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. حضر سلطان؟ أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. كذاك إن عارضه رغمه قيل ومن عارضه الرياء، لكن إذا استرسل فيه لا إذا نفاه عن فؤاده ونبذ. كان الدرس الماضي حول إيش؟ حول العرب الخامس الذي هو إيش؟ الذي هو العقب والرياء. العقب والرياء ذكرنا فيه عدة مسائل: تعريف الرياء، تعريف العقب، حكم الرياء، حكم العقب، هل هما ناقضان للصلاة ومتى ينقضان للصلاة، ما كذلك؟ طيب ممكن تعرف الرياء؟
4: نعم
1: تفضل.
4: هو إرادة العامل لعبادته غير وجه الله.
1: غيره ولا غيره؟
4: غير وجه الله سبحانه وتعالى.
1: إذا واحد قال هو العمل لأجل الخلق، ما تبي المقصود؟
4: تم.
1: العمل لغير الله، ما تبي المقصود؟
4: تم.
1: نعم. طيب ما حكم الرياء؟ معصية ولا معصية؟ كبيرة ولا ما كبيرة؟ من كبار الذنوب، أليس كذلك؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. والله سبحانه وتعالى وصف المنافقين بأنهم يراؤون، أليس كذلك؟ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. زين، من منكم ذكر حديث؟
4: نعم
1: يبين. نعم.
4: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر.
1: نعم.
4: قالوا وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء.
1: قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟
4: نعم.
1: نعم.
4: قال الرياء.
1: نعم.
4: يقول الله
1: أعلمك تو.
4: نعم.
1: أنت لم تقل.
4: قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟
1: نعم.
4: قال الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جوزي الناس بأعمالهم اذهبوا
1: إذا جزى الناس بأعمالهم. نعم.
4: نعم. إذا جزى الناس بأعمالهم.
1: نعم.
4: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء.
1: جزاء. أحسن، شكرا. والحقيقة الثاني عمار.
5: نعم.
1: لقمان.
5: نعم.
1: فضل.
6: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: من عمل عملا أشرك فيه غيري.
1: من عمل ولا من عمل؟
6: من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو له كله وأنا أغنى الشركاء يعني الشرك
1: عن الشرك. نعم شيخ. الحديث الثالث. نعم نعم. ما أنت أتيت ما يدري بالحديث الثالث؟ تفضل.
5: أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء الله أن يقول وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم.
1: هل تأتون بهذا الدعاء كل يوم ولا ما تأتون به؟ متى تأتون به؟
7: نعم أذكار الصباح وأذكار المساء.
1: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ما كذاك؟
7: نعم.
1: زين. الرياء. طيب العقب ما هو العقب؟
7: نعم.
1: إيه.
8: واستعظام النعمة والركون إليها وقطع النظر أنها من الله تعالى.
1: قطع النظر أنها من الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني ينسى المنعم. ما يعترف بأن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟
8: نعم.
1: يرى لنفسه فيها أثراً وينسى المنعم كما وقع عليه قارون. لمن قارون. من منكم ذكر الآيات التي تتحدث عن قارون وما قرأ؟
8: نعم.
1: تقرأتها؟ تفضل.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قوم

من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة

وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده

0: الكافرون.
1: أحسنت. هذا عرفت من هو استعظام النعمة والركون إليها مع قطع النظر، مع إيش؟ مع قطع النظر أنها من الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ طيب هنا سؤال، إذا استعظم النعمة، إذا استعظم النعمة بالنظر إلى صدورها من الله سبحانه، بالنظر إلى صدورها من الله سبحانه وتعالى واستر بذلك، هل هذا عقب؟ هذا ما عقب. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذا استعظم هذه النعمة بالنظر إلى صدورها من الله سبحانه وتعالى واستر بذلك، هذا ما ليس بعقب. العقب هو أن ينسى، أن ينسى المنعم، والعقب أن يستعظمن النعمة وماذا؟ وينسين من بها قد أنعمه. نعم. طيب نذكر الأبيات فيها بيان العقب وخطورة العقب.
0: فضل. وقيل لا شك من الآداب،
1: نعم،
0: ترك الفتى للفخر والإعجاب،
1: نعم،
0: فالعقب بالصفات والأحوال ونحوها يحبط للأعمال، وإنه فيها كمثل النار في أكلها لخشب الأشجار، سألت رب العرش أن يقينا ذاك وأن يزيدنا يقينا، وقارئ القرآن مهما أعجبا بصوته لإثم ذاك استوجبا، تبا وقبحا لذوي الإعجاب والكبر والويل من العذاب.
1: أحسنت. شكرا. بارك الله فيكم. نعم. بقي هنا عاد كما ذكرنا سابقا، أسألكم هل العقب والري ينقضان الصلاة ولا لا؟ وهل ينقضان الصلاة إذا دخل على هذا الحال؟ وكذلك أيضا لو عرضه شيء من ذلك في أثناء الصلاة بعد أن أحرم، لو عرفتم أنه لو دخل على هذا الحال تعتبر صلاته غير صحيحة، ما كذا؟ لكن السؤال لو عارضه العقب أو الرياء في أثناء الصلاة، ما تقول في المسألة تفصيل ولا تقول بالنقض ولا بعدم النقض؟
2: نعم.
1: تفضل مروان.
2: في المسألة التي تفصيل.
1: نعم.
2: إذا استرسل فيها.
1: نعم. لا قبل جيب إذا إذا إذا إذا دافعه عن نفسه.
2: إذا دافعه عن نفسه ولم يسترسل فيه.
1: نعم.
2: فصلاته صحيحة.
1: صحيحة.
2: أما إذا استرسل فيه. ففي صحة صلاته خلاف.
1: خلاف. نعم.
2: قيل بفسادها. وقيل بأنها صحيحة.
1: من الذي قال من نسب القول إلى أنها صحيحة؟ إلى من؟
2: أبو الحسن.
1: أبو الحسن. أبو الحسن. طيب. إبراهيم وعدنا بأن يأتي لنا مناقشة التي ذكرها الإمام نور الدين في المعارج في هذه المسألة خاصة. ممكن إبراهيم تأتي بها؟
3: نعم.
1: تفضل.
3: قال:
1: ارفع صوتك.
3: ومنها الرياء والعقب فإنهما ناقضان للصلاة، لأنهما من كبائر الذنوب.
1: قوله منها من نواقض الصلاة، منها من العوارض القلبية التي تنقض الصلاة، منها هذا. ومنها
3: الرياء والعقب.
1: نعم.
3: فإنهما ناقضان للصلاة لأنهما من كبائر الذنوب، وذلك إذا أقرهما المصلي في صلاته ورضي بهما، سواء دخل في الصلاة على ذلك أو طرأ عليه بعد الدخول. وقال أبو الحسن: إن كان إنما دخل في صلاته على أنه لم يصلها إلا رياء أو نفاقا وعجبا، ولم يتعمدها بنية الأداء للفريضة ولا أحرم على ذلك، فهذا عليه التوبة والاستغفار والبدل والكفارة إن كان قد فات وقتها، لأنه قام على غير نية صلاة الفريضة، وإنما قام يصلي للناس. وإن خالطه الرياء والإعجاب بعد الدخول في الصلاة حتى قضاها، فهذا يتوب من ريائه وعجبه وصلاته تامة ولا إعادة عليه. وهو ملاحظ في هذا معنى القصد الأول، فإن كان القصد طاعة فهو طاعة، وإن كان معصية فهو معصية، وأنت خبير أن العصيان في أثناء الصلاة كالعصيان في أولها. وله أن يقول: إنه إذا دخلها على الرياء فليس بطاعة.
1: قوله وله أن يقول يعني من؟
3: أي أبو الحسن.
1: أبو الحسن. نعم. نعم.
3: إنه إذا دخلها على الرياء فليس بطاعة.
1: قوله دخلها، دخل إيش؟
3: دخل الصلاة.
1: الصلاة. نعم.
3: فليس بطاعة، بخلاف ما إذا دخلها على قصد الصلاة ثم عارضتها المعصية، فإن الصلاة في نفسها طاعة ولا يضرها المعارض. والجواب أن أقل ما يلزمه في ذلك النقض بانتقال نيته عن القصد الأول إلى الرياء. فإن قيل لم ينتقل قصده وإنما قصد إلى الصلاة أولا وآخرا، غير أنه أحب أن يحمد عليها وحبه لذلك معصية لم تغير القصد. قلنا مسلم، لكن يلزمه النقض من جهة أخرى، وهو أنه أصحب طاعته بمعصية فكان حقها الرد، لأن الله إنما يتقبل من المتقين. فإن قيل الرد غير النقض، وذلك أن الرد عدم

0: جزء الجزء إبراهيم
1: الخامس
0: خامس، صفحة كم؟
1: 337.
0: أحسن، 337. طيب أحسن، شكرا. طيب الآن ننتقل عندنا من العرض الخامس إلى العرض الأخير السادس، وهو الشك. نعم زين، إيش قال؟ كذاك من عارضه الإغماء قيل ومن عارضه الرياء، لكن إذا استرسل فيه لا إذا نفاه عن فؤاده ونبذ. والشك حيث لم يكن يعلم ما صلى فإنه يعيد فعلما، كيف يصلي وهو لا يعلم ما أداه والفرض عليه لزما. وإن يكن يغلب في خياله شيء بنى عليه في أفعاله، فغالب الظن هنا يعتبر، ومن بنى عليه فيها يعذر. وإن يكن خلف الإمام سجد لسهوه وللإمام قلد. والشك من بعد التمام يخطر، فذاك عفو ولله يغفر. وشكه في الحد بعد فعله يكون مثل شكه في أصله، لا يرجع له بنفس الشك، وإنما يرجع عند الترك، إلا إذا ما شك في الإحرام قيل يعيده إلى التمام، لأنه بذاك فيها يدخل، فهدر الشك له يدخل، وإن طرا عليه في حال الأداء فلا يجاوزه بشك أبدا. ومن يكن قد صار في القرآن لا يرجعن بالشك للمثاني، وقيل يرجعن للسجود من شك فيه حالة القعود، ويرجعن للتحيات مع من شك في إتيانها حال الدعاء، ما لم يكن سلم والبعض يرى مضيه ولا يعود القهقرى. وقيل لو سلم ثم شك يعيدها إلا إذا من فك، وهو ضعيف. والصحيح عندي أن يلغي الشكوك بعد الحد، فهذه العوارض القلبية ودونك العوارض القولية، تكلم اللسان لا بذكرها فإنه ينقبها بأسرها. نعم، الآن على هذا العرض السادس في الشك. شك، ما هو الشك؟ ضد الشك إيش؟ اليقين، من عدم اليقين، تردد بين الطرفين، شك فيها. لكن إذا رجح شيء عن شيء يعتبر عليه إيش؟ هيك ظن، يعتبر على الغالب ظن. لكن إذا لم ترجح شيء له شيء، تردد بين شيء ولم يترجح له شيء من ذلك، وهو يسمى شك. وإذا ترجح له شيء من ذلك فهو يعتبر إيش؟ ظن، ظن. هذا هو الشك. زين، والشك لأن يذكر الشك في الصلاة. لكن قبل الدخول في هذا الموضوع، هناك أعطيناك مسائل حول الشك. من تلك المسائل التي مرة ذكرها، من شك في انتقاء وضوئه عندما أراد الصلاة، شك هل وضوءه باق ولا منتقض، هل يصلي وهو شك في انتقاء وضوئه ولا ما يصلي، ولا يلزمه أن يتوضأ، ماذا تقولون؟
1: نعم، يلزمه أن يتوضأ.
0: أنت لم تفهم السؤال، من هل هو شك في الوضوء ولا شك في انتقاء الوضوء؟ هناك فرق ما بين الشك هل توضأ أو لم يتوضأ، وبين هل وضوءه باق أو منتقض. فرق ما بين مسألتين. أنت كنت على وضوء، حتى تفهم السؤال يعني، أنت كنت على وضوء، ما كذا؟ زين، حضرتك صلاة العشاء الأخرى، توضأت فريضة المغرب، حضرت فريضة العشاء، حضرتك فريضة العشاء، وضوءك الذي أتيت به لصلاة المغرب بقيت شاكا، هل منتقب ولا باقي؟ مو الأصل البقاء ولا الانتقاء؟ طيب، هل تصلي به ولا ما تصلي به؟ ولا يلزمك أن تتوضأ؟
1: صلي
0: به. لماذا؟ لأن الأصل إيش؟ الأصل البقاء. هذا يقول، فهمته؟
1: نعم.
0: هل من قائل بأن لابد من يتوضأ؟ نعم، حتى إيش؟ حتى لا يدخل الصلاة على شك. نعم، لكن الأصل بقى، ما عليه شيء، صلي به. طيب، المسألة الثانية، إذا شك في الوضوء، مثل هو توضأ لفريضة المغرب، زين، وخرج بعد أن صلى يقضي حاجته، ثم يقضي حاجة الإنسان، ثم رجع إلى المسجد، حضرته العشاء، هنا بقي شاكا، هل توضأ؟

0: بعد أن قضى حاجته ولا لا؟ مو هنا تختلف
1: نعم.
0: المسألة الأولى ولا ما تختلف؟
1: نعم
0: نعم
1: تختلف.
0: تختلف. مو قلنا نعم
1: يتوضأ.
0: يتوضأ. طيب لأن الأصل إيش؟
1: الأصل عدم.
0: عدم الوضوء. أصلاً لم يتوضأ. ما كذاك؟
1: نعم.
0: طيب زين لو شك بعد الإحرام شك هل وضوءه باقل ولا منتقف؟ راهن من بعد الإحرام.
1: نعم.
0: معلش هنا يواصل ما كذاك؟ لكن إذا شك بعد الإحرام هل توضأ أو لم يتوضأ؟ ندخل هنا.
2: نعم.
0: نعم. خلاف. بعض العلماء قال اعتبارنا بالأصل الأصل مو الأصل. لا.
3: إنه لم يتوضأ.
0: لم يتوضأ. تعرف أن انتقال انتقال عارف إن صريخ حاجة الإنسان. لكن هل توضأ بعد ذلك ولا لا؟ ما كذاك؟ بعض العلماء قال الأصل أنه يقول إن الأصل لم يتوضأ. كان ما يصلي ما يسوى صلاة على هذا الحال. وبعضهم قال اعتبار بالعادة والعادة العادة أن الإنسان ما يدخل الصلاة إلا بعد إيش؟ إلا بعد الوضوء. ما كذا؟ وما عليه شيء يواصل صلاته. ما كذاك؟ طيب طيب صلى وبعد أن صلى بقي شك هل أنا صليت بوضوء ولا غير وضوء؟
1: نعم.
0: يرجع للشك؟
1: لا
0: لا. والشك من بعد التمام يخطر فذاك عفو والإله يغفر. طيب إن شاء الله في الحلقة الآتية نواصل الكلام حول العارض الثالث وهو
2: الشك.
0: الشك. بارك الله فيكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه، تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمد أبو شادي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، أهل جسور لا حواجز. وقل اعمل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله، له الحمد، ما تناثرت حبات الصباح، وزين الله بها البطاح وأسعد الأرواح. يصوغ هذا الدين أهله ليجعلهم ذوي طبيعة مميزة، متجهين إلى البناء، مسارعين للعطاء، مقبلين على الحياة، اجتماعيين متعاونين، غير منعزلين ولا منغلقين. فالنفوس المؤمنة في مراشد هذا الدين الوضاءة لا تميل إلى الانكفاء على الذات، بل هي متفاعلة لا تنطوي ولا تنزوي عن الواقع، تشكل لبنة فريدة في الصرح الإنساني على سعي دائم لمد جسور التعاون والشراكة مع الآخرين. نفوس يدفعها وازع الدين، فترى في الآخر شريكا في عبادة إعمار الأرض ورفد الحياة بالخير وما ينفع الناس. المؤمن الحق في ظلال هذا الدين هو مشيد جسور بطبعه، يقيمها إغاثة لملهوف ومداواة لقلب مكسور، وجبرا لخواطر، وعونا لمحتاج، وإفشاء للسلام، ونشرا للمعارف، وتعاونا على البر والتقوى، وكفا للأذى، ودفعا لمظلمة، ومكافحة لفساد، وعلاجا لآفة، وصلة لأرحام، وتعزيزا لأواصر، وتبادلا لمنافع، وتأليفا لقلوب، وتطييبا لنفوس، وإطفاء لفتنة، وإخمادا لمشكلة. وفي مجتمعه يرى منسجما مع الناس بمختلف أطيافهم، فقيم التآلف والتعايش والوفاق هنا ليست طارئة عابرة، بل هي متجذرة عززها هذا الدين الحنيف، ومن العبادة التي تتقرب بها النفوس إلى الله. دين عظيم يقتلع من النفوس بإخلاصها كل أنفة وكبر وغرور، غارسا مكانها التواضع والرحمة والوقار، فتألف وتؤلف في رحابه. فليس من شيم هذه النفوس المؤمنة بناء الحواجز، أو إقامة أسوار التجافي، أو السعي لفرقة وتشتت شمل. فهناك من يهيئ بانغلاقه وانطوائه وسدوده وحواجزه البيئة الخصبة لسوء الفهم والتدابر والشحناء والتنافر، وهذا ما لا يرتضيه الإسلام لأهله. إن قدرة المؤمن على مد يد الشراكة فيما فيه الخير والنفع لبرهان على كمال الإيمان، وبها تتجلى قوته وعظمة رسالته، وهي من معززات قيم الأمن والسلام. حميد السعي ذو شغف بصنع المكرمات وفي، يمد جسوره حبا يراها غاية الشرف، يبث سلامه عطرا كنشر الروضة الأنف. فهيا بنا لله ربنا مع من عاش مستمسكا بهذه الهوية الإيمانية، ليكون منهم أهل جسور لا حواجز، على قلب مطمئن وعقل واع لنداء الخير المشترك، حريصا بنور إيمانه ليبني مع الآخرين غدا أكثر رحابة، يسوده الاحترام ويغمره الإحسان، وتزدهر فيه حياة الإنسان.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت الشيخ عماد زهير حافظ.

فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب.

على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا

فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.

نفسه قد شغفها حبا قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.

قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر.

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا

0: كنا نستمع إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم بصوت الشيخ عماد زهير حافظ من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 88 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 77 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقفنا عند الجار والمجرور بما كانوا يفسدون. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، وما يجوز أن تكون اسما موصولا، وتقدير الكلام على جهة التقريب بالذي كانوا يفسدونه، ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة والمعنى على جهة التقريب بشيء كانوا يفسدونه، ويجوز فيما أن تكون مصدرية وتقدير الكلام بإفسادهم، ونعربها على الصور الثلاث، فنقول على جعلها اسما موصولا: ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، والجملة الواقعة بعد ما هي جملة صلة الموصول كانوا يفسدون. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان، وخبر كان يفسدون، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يفسدون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والفعل يفسدون يتعدى والمفعول به مقدر، وهو ضمير عائد إلى الاسم الموصول ما، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. والجملة الفعلية يفسدون في محل نصب خبر كان، والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على الوجه المشهور في جملة صلة الموصول. وعلى جعل ما نكرة موصوفة يكون المعنى على جهة التقريب بشيء كانوا يفسدونه، وعلى هذا نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر اسم مجرور، والجملة الواقعة بعدها تكون صفتها، فالجملة كانوا يفسدون في محل جر صفة لما على الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وعلى جعل ما حرف مصدر نقول في الإعراب: ما حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والجملة الواقعة بعد ما صلة الموصول الحرفي ما، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بحرف الجر وهو الباء والتقدير بإفسادهم، والباء للسببية، وحرف الجر لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق حرف الجر وهو الباء؟ زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، زدناهم بما كانوا يفسدون. نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل زاد، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل زدناهم. والجملة الفعلية زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون في محل رفع خبر للمبتدأ وهو الاسم الموصول الذين، والجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 89 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 77 بعد 200 من المصحف الشريف. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. هذه الجملة جملة فعلية، وهناك فعل مقدر، والتقدير أذكر يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، أو التقدير إن جعلنا الفعل غير موحد وأسندناه إلى الجماعة أذكروا يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. والواو يجوز أن تكون عاطفة، وهذه الجملة معطوفة على ما قبلها من الجمل من باب عطف القصة، بحيث عطفت جمل على جمل، ويجوز في هذه الواو أن تكون واو الاستئناف. والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يوم اسم زمان مبني على السكون، بل يوم اسم زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مفعول به. والتقدير أذكروا يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، فالمراد أن يذكروا ذلك اليوم لا أن يذكروا في ذلك اليوم، لأن الذكر في ذلك اليوم ليس منه جدوى، فذلك اليوم يوم جزاء لا يوم عمل. ولذلك لزم في كلمة يوم أن تكون في هذا الموضع مفعولا به لا ظرفا. يوم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والعامل فيه فعل مقدر. ويوم مضاف وقد أضيف إلى جملة، وهي نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. وهذه الجملة التي أضيف إليها يوم جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. نبعث فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، في كل أمة جار ومجرور، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كل اسم مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. أمة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور في كل أمة في محل نصب حال، وصاحب الحال كلمة شهيدا، وقد وقع صاحب الحال نكرة، وجاز ذلك لأن الحال تقدمت على صاحبها. والأصل في الجار والمجرور في كل أمة أن يكون صفة لكلمة شهيدا، فلما تقدمت الصفة على الموصوف تعين أن تكون تلك الصفة حالا، لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف بل تأتي بعده. فالجار والمجرور في كل أمة في محل نصب حال، وصاحب الحال كلمة شهيدا، وعلى هذا يكون حرف الجر فيه متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا. والتقدير كائنا في كل أمة أو يكون في كل أمة، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. ويجوز في حرف الجر في أن يكون متعلقا بالفعل نبعث، نبعث في كل أمة، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في والفعل نبعث، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر في متعلق بالفعل نبعث. شهيدا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. عليهم جار ومجرور. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وحرف الجر على يجوز أن يكون متعلقا بكلمة شهيدا، فهي من المشتقات التي يجوز أن يتعلق بها الجار، لأن كلمة شهيدا صفة مشبهة باسم الفاعل، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على وكلمة شهيدا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بكلمة شهيدا، شهيدا عليهم. ويجوز في الجار والمجرور عليهم أن يكون صفة لكلمة شهيدا، فقد وقع الجار والمجرور عليهم بعد نكرة وهي كلمة شهيدا، والجار والمجرور في باب الوصفية والحالية حكمه حكم الجمل، والجمل بعد النكرات صفات، فالجار والمجرور عليهم على هذا الوجه في محل نصب صفة لكلمة شهيدا، ويكون حرف الجر على متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا عليهم أو يكون عليهم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع صفة. شهيدا عليهم من أنفسهم، من أنفسهم جار ومجرور أيضا، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أنفس اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وحرف الجر من لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق حرف الجر من؟ مسألة يكون الجواب عنها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس. أعوذ

0: صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا يزال حديثنا موصولا مع الآية المباركة نقترف من معينها، إنها الآية التي تحمل الرقم 18 مع 100 من آيات سورة البقرة.
4: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها وفي الإعادة إفادة. أعود

0: صدق الله العظيم.
1: إنها آية عظيمة، حلقة في هذه السلسلة المتواصلة الكاشفة لشبه أولئك الذين يفترون على الله، يفترون على الله فيصفونه بما لا يليق به. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما نوع الإخبار هنا في قوله تبارك وتعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية؟
1: هذا الإخبار يحمل في طياته التعجيب من شأن أولئك.
2: التعجيب من شأن أولئك؟
1: نعم.
0: كيف يكون ذلك يا أستاذنا؟
1: ذلك أن المقصود من الإخبار لازم الفائدة، فهذا المقول منهم أو تلك المقولة منهم معروفة، ولكن الجملة تحمل في طياتها استغرابا وتعجبا بل تعجيبا للخلق من أن يكون منهم هؤلاء الذين زعموا أنهم أحرياء بأن يكلمهم الله. فالإخبار هنا المقصود منه لازمه وليس المقصود والعلم عند الله الخبر وحده فحسب.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: من المعنيون في قوله تعالى الذين لا يعلمون، ولماذا وصفهم الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف؟
1: المراد بذلك مشركو العرب، بل الأمم السابقة الذين كذبوا رسلهم، تلك الأمم التي كذبت رسلها، فما منهم إلا ويعترض بهذا الاعتراض، وهو أنهم هم الذين ينبغي أن يكلمهم الله بالرسالة ويرسل إليهم، أو أن يكلمهم مشافهة، والمقصود من ذلك الاعتذار عن التصديق، وهذا الاعتذار اعتذار واه وكاذب، فهم ليسوا بأحرياء أن يكلمهم الله، والمقصود من ذلك رد الرسالة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما فائدة قول الله تبارك وتعالى لولا، وما المراد بها في لغة العرب؟
1: لولا كما قلنا وأوضحنا في الإعراب هي حرف تحضيض، وفائدتها الحث أن يكون لهم شيء مما يذكرون به حيث يكلمهم الله أو تأتيهم آية تصدق الرسول، فالمقصود منها التحضيض وليس المقصود منها العرض كما يفهم.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ماذا يعنون بقولهم لولا يكلمنا الله، وما فائدة ذلك؟
1: المقصود من ذلك اعتراضهم على الرسالة وطلبهم أن يكلمهم الله مشافهة، ظنا منهم أنه يكلم أي شخص، وهذا فعلا غض من صفات الله تعالى، فالله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فهم أهون من أن ينظر الله إليهم أو أن يكلمهم، لأنهم ما قصدوا من ذلك الإيمان، وإنما قصدوا الاعتراض على الدعوة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما تفسير قول الله تبارك وتعالى أو تأتينا آية، وما نوع هذه الآية؟
1: جميل، هم خيروا أو قسموا هذه الحجة الداحضة إلى قسمين، تكليم الله لهم أو إتيانه إياهم بآية، فأو هنا للتنويع، والمقصود من قولهم أو تأتينا آية أي آية مادية تدل على صدق الرسول وصدق القرآن،
2: يرونها بأعينهم.
1: نعم، وهم ماديون، وهم الذين قالوا ما حكى الله عنهم في سورة الإسراء، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى آخر ما تضمنته الآيات إلى قوله تعالى أو تنزل علينا كتابا نقرأه، فنظروا إلى الماديات.
0: ولكن يا أستاذنا، ما فائدة تنكير هذه المفردة آية؟
1: أو تأتينا آية أي أي آية، لا يهم أن تكون كبيرة أو صغيرة، فالتنكير هنا لتنويع أي نوع من أنواع الآيات، والواقع أن الآية التي جاءتهم هي أعظم الآيات.
2: وما هي هذه الآية العظيمة التي جاءتهم يا أستاذنا؟
1: إنها القرآن العظيم، فالقرآن من أعظم الآيات، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، والذي أوتيته وحي من الله، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. الذي آتى الله سبحانه وتعالى محمدا عليه الصلاة والسلام على صدق رسالته أعظم آية وهي القرآن، فالقرآن آية علمية معجزة بكل معنى الإعجاز في كل عصر وفي كل مكان.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما معنى هذه المفردة آية ومما هي مشتقة؟
1: آية علامة، فالآية تعني العلامة، وقد أوضحنا ذلك عند قوله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، أي بدلائلنا وعلامات قدرتنا. فالآية هنا تعني العلامة على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: كنت أود أن أسألك عن إعراب جزء آخر من هذه الآية، ولكن الوقت أدركنا.
1: إذا نعرب هذا الجزء في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ فهد العنزي. أعوذ

0: أنصتنا خاشعين لتلاوة مباركة كريمة تلاها على مسامعكم القارئ فهد العنزي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: أيها المستمع الكريم، أيتها المستمع الفاضلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الإيماني القرآني التدبري لكلام الله عز وجل، ومع دروس وعبر من مشهد قرآني. ولا زال حديثنا متصلا عن قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء، واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. إذن إبراهيم عليه السلام هو الذي بادر لمحاورة قومه، وهنا نستفيد من هذا درسا، أن يكون للمسلم الداعية روح المبادرة، هو الذي يبادر. فسيدنا إبراهيم عليه السلام في سؤال أبيه وقومه عن توجههم العقدي، لأن لا يمكن لهذا الإنسان أن يترك هؤلاء مع قربهم إليه كالأب هنا وكالقوم أيضا في هذا المشهد القرآني، وهم في ضلال وهو على خير ونور وهداية، هذا من جانب. ومن جانب آخر، مفروض على هذا المسلم أن يدعو إلى الله عز وجل كما قلنا في الحلقة الماضية، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا هذا في جانب عقلي إيماني، يعني الواحد منا أيها الإخوة والأخوات عندما يرى أقرب الناس إليه على أخطاء في بعض الجوانب، مثلا جانب غذائي، يأكلون أغذية ليست فيها منفعة كبيرة أو هي مضرة، وهو لديه خبرة ولديه علم بهذا الجانب، ليس من محبة هؤلاء تركهم على هذا الخطأ الغذائي، مع أن هذا الخطأ الغذائي لا يؤدي إلى هلكة في الآخرة والعياذ بالله، وإنما يؤدي إلى عدم استمتاع الإنسان بصحته بنشاطه بحيويته، أو قد يؤدي هذا الخطأ الغذائي في تسبب بعض الأمراض أو نحو ذلك. المحب تجد أنه يحذر الناس، لا تأكل كذا وانتبه إلى كذا، هذا أفضل من هذا، طريقة الطبخ بالصورة الفلانية أفضل، هذه الصورة أفضل من الصورة الأخرى، طبعا ذلك بعلم وبمعرفة وبأسلوب حسن. هذا في جانب غذائي، تجد أن هذا الذي ينصحك ويقدم لك خبرته وعلمه أنه محب ناصح. أما الذي لديه المعرفة والعلم والخبرة ومع ذلك كأن الأمر لا يعنيه، لا، صاحب الخير يحب أن ينشر هذا الخير للغير. وبالتالي علينا أن نلتفت إلى هذا الملمح. كن صاحب خير للغير مهما كان هذا الغير، وكلما كان هذا الغير أقرب كان رعايته أوجب. فعلينا أن نتفقد من حولنا في الخير الذي نريده لهم، ونواصل بإذن الله تبارك وتعالى الدروس والعبر في هذا المشهد القرآني في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. فإلى الملتقى في لقاء آخر قريب، أترككم في عناية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.